0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز الدوسري من سورة الأنعام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المستحق للحمد على جميع الأحوال. الحمد لله الحكم الفرد الكبير المتعال. الحمد لله إليه المرجع والمآل. الحمد لله المتفرد بالعظمة والمجد. الحمد لله المستحق لخالص الحمد. الحمد لله واسع الفضل والإحسان ومضاعف الحسنات لذوي الإيمان، المتأذن بالمزيد لذوي الشكران. الحمد لله ذي الفضل والعطاء والعفو والرضا، والصلاة والسلام على محمد خير البرية صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يوصلنا إلى قربك، وأن تجعل حبنا إياك قائداً إلى رضوانك. اللهم اجعلنا أزهد الناس بالمال الحرام والكسب الحرام، ولا تجعلنا ممن يبيع دينه بدنياه، واكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر وسوء ما عندنا. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتلم بها شعثنا وتصلح بها ديننا وتقضي بها ديوننا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتبيض بها وجوهنا وتزكي بها أعمالنا وتلهمنا بها رشدنا وتعصمنا بها من كل سوء. يا جواد يا كريم، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم واحفظ بلادنا بحفظك، ووفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وأيدهم بالحق يا سميع الدعاء. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك، وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد البخيت من سورة الشعراء.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد البخيت من سورة الشعراء.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
2: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر. فإلى هناك.
3: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام. لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا، لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، لك الحمد بكل نعمك علينا يا رب العالمين، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى. لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا. لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض، لك الحمد، أنت الحق وقولك الحق ودعاؤك حق. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وترحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا،
وقائدنا وسائقنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وأسبغ علينا به النعم، وادفع عنا به النقم. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها.

0: خير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر يا رب السماوات خطيئاتنا ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والغفلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والكفر والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الفسوق والشقاق والنفاق وسيئ الأسقام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة في قوم فتوفنا غير مفتونين، ونسألك اللهم حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك، يا أكرم الأكرمين. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا محمد الرسول.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا رحمه الله من سورة آل عمران.

0: الرجيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا رحمه الله من سورة آل عمران.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن حلقة النور. مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم،
3: تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
2: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم غدا عند 3 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن.
4: مجالس العقيدة. حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم كل خميس عند 1 ظهرا
2: من برامجنا في إذاعة القرآن.
4: ناشئ في رحاب الحرمين.
5: تلاوة طالب وتعليق أستاذ
6: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
4: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم الخميس عند 10 صباحا.
7: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ يوسف الشويعي من سورة الواقعة وحتى سورة المجادلة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ يوسف الشويعي من سورة الواقعة وحتى سورة المجادلة.
1: أخطاؤنا في العبادات.
2: ومن الأخطاء المنتشرة في الصلاة حرص بعض المصلين من العوام إذا غاب الإمام على التقدم والصلاة بالناس، وتكرر هذا من بعض كبار السن، لكن الذي يحدث أن هذا الذي ناب عن الإمام يجهل كثيرا من أحكام الإمامة فيخطئ أخطاء كان يقع فيها وهو مأموم، ثم إنه حين تقدم إماما ظهرت أخطاؤه أمام المصلين. وبعض هذه الأخطاء يبطل الصلاة، ولا سيما خطأ ترك الطمأنينة فإنه تبطل به الصلاة. فإذا حصل ذلك فإن هذا الذي تقدم وأما الناس يقع في إثم عظيم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن، رواه أبو داود. ومعنى الضامن الراعي، فإن معنى الضمان في اللغة الكفالة والحفظ والرعاية، وعلى هذا فالمراد بالحديث أن على الإمام أن يحفظ صلاة المأمومين عن البطلان وأن لا يقصر في أداء الصلاة. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحق بالإمامة بقوله: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، الحديث رواه مسلم. فدل الحديث على أن الذي ينبغي أن يتقدم للإمامة ليس أي أحد، بل يتقدم لها القارئ لكتاب الله البصير بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأما أن يبادر للإمامة من كان كبير السن لمجرد كبر سنه فلا شك أن

0: هذا من الخطأ، وليجعل الإمام له نائبا يناسب للإمامة سواء كان المؤذن أو غيره، فالمهم أن لا يتقدم للإمامة إلا المؤهل لها شرعا. والعجيب وجود هذا الحرص للتقدم للإمامة مع أن الأولى الحرص على النيابة في الأذان لكثرة ما فيه من النصوص الدالة على فضله، ولأنه أيسر تعلما.
1: مجموعة مميزة من التلاوات والمصاحف والبرامج تأتيكم يوميا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. تابعونا على الموجات القصيرة والطويلة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، كما يمكنكم الاستماع إلى قرائكم المفضلين وتسجيلات التلاوات وحلقات وفقرات أهم البرامج في قناة إذاعة القرآن الكريم على اليوتيوب، والاطلاع على هيكل المواد التي تبثها إذاعة القرآن، حيث نعلن عنها كل يوم عبر حساب الإذاعة على منصة إكس. وفي نفس الصفحة يمكنكم زيارة رابط البث المباشر وأرشيف البرامج. حياكم الرحمن مستمعي إذاعة القرآن.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله القرافي من سورة طه.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه.

0: أخلصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجرافي من سورة طه.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن هدايات من الحديث الشريف.
3: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
2: تأملات في هدايات نخبة مختارة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هدايات من الحديث الشريف مع عبد الرحمن بن صالح العجاجي يأتيكم اليوم عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم غدا عند 1 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. جسر القلوب،
3: تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم، لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله يوم لا ظل إلا ظله.
2: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي يأتيكم اليوم عند 3 عصرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الوجيز في التفسير
1: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
0: إعداد
1: نخبة من أهل العلم.
0: الوجيز في التفسير
1: تقديم
0: حمد بن محمد الدريهم.
1: إخراج
0: محمد بن سعد الفرشان.
1: الوجيز في التفسير
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة الكهف.

0: ثم قال الله تعالى: وما نرسل المرسلين قبل العذاب إلا مبشرين من صدقهم وآمن بهم ومنذرين من كذبهم وخالفهم. ثم أخبر تعالى عن الكفار بأنهم يجادلون بالباطل ليضعفوا به الحق الذي جاءتهم به الرسل، وليس ذلك بحاصل لهم. ثم أخبر تعالى أن هؤلاء الكفار سخروا من الرسل واتخذوا الحجج والبراهين وخوارق العادات التي بعث بها الرسل وما أنذروهم وخوفوهم به من العذاب هزوا، وذلك هو أشد التكذيب.
1: ومن

0: إذًا أبدًا.
1: يقول تعالى: أي عباد الله أظلم ممن ذكر بآيات الله فتناساها وأعرض عنها ولم يصغ لها ولا ألقى إليها بالا ونسي ما قدمت يداه من الأعمال السيئة والأفعال القبيحة. ثم قال تعالى: إنا جعلنا على قلوب هؤلاء أغطية وغشاوة لئلا يفهموا هذا القرآن والبيان، وجعلنا في آذانهم صمما معنويا عن الرشاد، وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا.

وربك يا محمد الغفور ذو الرحمة الواسعة، لو يؤاخذ الناس بما كسبوا لعجل لهم العذاب، كما قال تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، لكنه يحلم ويستر ويغفر، ومن استمر منهم على غيه فله يوم يشيب فيه الوليد. ولهذا قال: بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا، وليس لهم عنه محيد ولا محيص ولا معدل.

0: موعدا.
1: ثم قال الله تعالى: وتلك الأمم السالفة والقرون الخالية أهلكناهم بسبب كفرهم وعنادهم، وجعلنا هلاكهم إلى مدة معلومة ووقت معين لا يزيد ولا ينقص، وكذلك أنتم أيها المشركون قد كذبتم أشرف رسول وأعظم نبي ولستم بأعز علينا منهم، فاحذروا أن يصيبكم ما أصابهم.

0: جاء في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن موسى عليه السلام قام خطيباً في بني إسرائيل، فسئل: أي الناس أعلم؟ قال: أنا. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه: إن لي عبداً بمجمع البحرين هو أعلم منك. فقال موسى: يا رب، وكيف لي به؟ قال: تأخذ معك حوتاً تجعله بمكتل، فحيثما فقدت الحوت فهو ثم. فأخذ حوتاً فجعله بمكتل، ثم انطلق، وانطلق معه فتاه يوشع بن نون عليه السلام، حتى إذا أتيا الصخرة وضعا رأسيهما فناما، واضطرب الحوت في المكتل فخرج منه فسقط في البحر، واتخذ سبيله في البحر سربا. وأمسك الله عن الحوت جريه الماء فصار عليه مثل الطاق. فلما استيقظ يوشع نسي أن يخبر موسى بالحوت، فانطلقا بقية يومهما وليلتهما. وفي الآية يخبر تعالى أن موسى أحب الرحيل إلى ذلك الرجل العالم المسمى بالخضر، حيث عنده من العلم ما لم يحط به موسى عليه السلام، وقد قال لفتاه يوشع بن نون الذي كان يلي بني إسرائيل بعد موسى: إني لا أزال سائراً حتى أبلغ مجمع البحرين، ولو أسير دهراً من الزمان. فسارا حتى بلغا مجمع البحرين، فسلك الحوت الميت سبيله في البحر، وصار له فيه مسلك على هيئة النفق في الأرض.
1: الوجيز في التفسير.
2: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام، تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى.
3: نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوجيز في التفسير.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورة الزخرف وحتى سورة الأحقاف.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورة الزخرف وحتى سورة الأحقاف.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه.
2: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: أسفر الصباح عن
1: أسفر الصباح عن أمل جديد، عن أمل جديد
0: ننطلق إليه بعزم ويقين
1: وتوكل على الله، على الله
0: نعم المعين،
1: نعم المعين. اللهم
0: بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله

0: اللهم بك أصبحنا، بك أصبحنا.
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.
2: فضل بلا حد ونعم لا تعد،
0: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات.
2: فعونك ربي فإنا
0: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
3: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله جميع أوقاتكم بالخير والمسرات، وأسعد الله صباحاتكم بالتوفيق والسعادة. مرحبا بكم في حلقة متجددة من برنامجكم اليومي المباشر اللهم بك أصبحنا لهذا اليوم الثلاثاء، نسأل الله أن يجعله يوما مباركا، وهو 22 من شهر الله المحرم من عام 48 و400 وألف من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
4: أسعد الله صباح الطيبين، أسعد الله صباحاتكم بالتوفيق والأنس ورضا من الرحمن سبحانه وبحمده. يقولها لكم سمعين الكرام بكل الحب والترحيب فريق العمل مشرف العام الزميل فيحان السبيعي، في رئاسة التحرير عبد الله الزهراني، في الإعداد والتقديم محبكم عبد الرزاق العليوي، ومن التنسيق بندر الحسين، من إدارة المحتوى عبد الرحمن الحوطي وعمر السبيعي، وفي التنفيذ عبد الرحمن محزري، الله يعطيك العافية أبو الوليد، وفي الإخراج ناصر آل سالم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
5: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
6: كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم عند الصباح:
7: اللهم إني أسألك،
6: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ويقول:
7: اللهم إني أصبحت،
6: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. ويقول:
7: يا حي يا قيوم،
6: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
4: تطيب الأيام مستمعينا الكرام حين يكون أولها ذكر الله عز وجل: أصبحنا وأصبح الملك لله، اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن عاش أيامه وصباحه في سعة الرضا بكل ما كتب الله علينا، ولنعلم أن كل شيء مكتوب ومقدر، فلا يفيد الحزن ولا الحسرة، ما فات لم يكن لنا، والقادم فيه عوض وخير بإذن الله عز وجل. لنشرح صدورنا ونحسن الظن بالله الكريم سبحانه وبحمده، من خزائنه لا تنفد وخيره واسع لا يقيده زمان ولا مكان. فالله يحييكم سمعين الكرام جميعا، وتفائلوا بالخير، وحياكم الله في هذا الصباح الجميل. وموضوعنا في هذه الحلقة مستمعينا الكرام مستوحى من حديث عظيم لرسول الهدى صلى الله عليه وسلم أفضل الورى عليه الصلاة والسلام: استوصوا في بالنساء خيرا. هذا الحديث العظيم الذي كان رسول الهدى صلى الله عليه وسلم يطبقه واقعا في حياته، وتعطرت سيرته عليه الصلاة والسلام بالإحسان وإكرام المرأة. ونعرف مستمعينا الكرام أنه في الجاهلية قد أتى على المرأة حين من الدهر حقيقة لم تكن شيئا مذكورة، لم تقم لها قائمة، فكانت تائهة عائمة، مسلوبة الإرادة، محطمة العواطف، مهضومة الحقوق، مغلوبة في أمرها، متدنية في مكانتها، متصرفا بشؤونها، بل حقيقة كانت تعد من سقط المتاع والأثاث، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم انتهى بها الأمر إلى وأدها في مهدها وقتلها في صغرها. قال الله تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. بعد تلك الويلات وأيضا النقمات التي كانت تواجه المرأة في الجاهلية وتحيط بها، جاء هذا الدين الإسلامي الحنيف وأشرق نوره وظهر وبان أمره، فأعلن مكانة المرأة ورفع قدرها وأعظم شأنها، فأخذت كامل حقوقها الشرعية، ومن أعظم ذلك الصداق. ونعرف مستمعينا الكرام أن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم كان يستوصي بالنساء خيرا، ويوصي كذلك صحابته، ونعرف أيضا قدر زوجاته، وكان كذلك عليه الصلاة والسلام يحسن لصويحبات خديجة بعد وفاتها. انظر إلى هذا الوفاء العظيم من رسول الهدى صلى الله عليه وسلم الذي أوتي مكارم الأخلاق عليه الصلاة والسلام. فكان رسول الهدى صلى الله عليه وسلم يحسن لزوجاته وكذلك لبناته، ويحترم نساء المسلمين عليه الصلاة والسلام. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يقتدي بهذا الرسول العظيم عليه الصلاة والسلام. وأيضا رسول هدى صلى الله عليه وسلم يقول: وقد كفل هذا الحق للمرأة فيما يتعلق بالزواج: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. وأيضا مستمعينا الكرام، يعني جميل أن يهتم الوالد وكذلك الوالدة بما لديهم من بنات، ويكون حقيقة في هناك عطف وحنان عليهم، فهذا أيضا من الأمور التي وجهت بها شريعتنا الغراء. وأيضا من الإحسان للمرأة حفظ مكانتها وإبعادها كذلك عن مواقع الابتذال، وحفظ كذلك حيائها، وأن تكون درة مصونة من خلال تربيتها على مكارم الأخلاق وعلى الستر وكذلك الحشمة. هذه كلها من الأمور التي يؤجر عليها الوالدان من الله جل وعلا. إذن مستمعينا الكرام، حديثنا في هذه الحلقة سيكون إن شاء الله مستوحى من حديث عظيم لرسول الهدى صلى الله عليه وسلم: ألا فاستوصوا بالنساء خيرا. وأيضا رسول هدى صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. فمن أراد الاقتداء برسول الهدى صلى الله عليه وسلم فليكن خيرا لأهله، وليكن محبوبا عند أهله، وأيضا يتعامل معهم بمكارم الأخلاق، ويترك تلك الأمور البالية التي ما أنزل الله بها من سلطان. فوالله إن الرجول الحق هي في احترام المرأة وأيضا إعطائها حقوقها كما جاءت في شريعتنا الإسلامية الغراء، وأيضا الاستجابة لتوجيهات القرآن الكريم وكذلك سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيضا مستمعينا الكرام، بانتظاركم إن شاء الله العديد والعديد من الفقرات. بعد قليل إن شاء الله هدايات آية مع الزميل أحمد الشدي، والجولة الصحفية إن شاء الله في تمام 7:15 مع الزميل نايف الحربي. أما في 7:30 إن شاء الله موعدكم مع ضيف الحلقة، وهو الأستاذ الدكتور عبود بن علي بن درع، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة وأصول الدين بجامعة الملك خالد بمنطقة عسير. وسيكون إن شاء الله عند 57 دقيقة فقرة تغطية مع جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه، وهذه البرامج القرآنية الصيفية الإثرائية لهذا العام والمتنوعة والتي تناسب كافة شرائح المجتمع. فجزاهم الله خيرا على هذه الجهود العظيمة في خدمة كتاب الله الكريم. أما في تمام 8:00 صباحا فكالمعتاد نطالعكم بآخر الأنباء وكذلك الأحداث، ونجعلكم في قلب الحدث سواء الأحداث المحلية أو حتى العالمية. وعند 8:15 إن شاء الله فقرة زاوية أخرى مع الدكتور فؤاد مرداد جزاه الله خيرا، حول الغضب داخل الأسرة، ولعل هذه الزاوية تتقاطع مع موضوعنا في هذه الحلقة: ألا فاستوصوا بالنساء خيرا. ويتخلل مثل هذه الفقرات التي بانتظاركم إن شاء الله تلاوات ندية محبرة لقراء أتقنوا حفظ كتاب الله الكريم. فحياكم الله مستمعين الكرام جميعا، ونذكركم كذلك بسؤالنا في حلقة اليوم والموجود في حساب برنامج اللهم بك أصبحنا على المنصة العالمية الشهيرة إكس: من هي المرأة التي كان لها أكبر أثر في حياتك؟ شاركنا من خلال الإجابة على هذا السؤال، وأيضا جميع نوافذنا مفتوحة وقلوبنا قبل ذلك لاستقبال رسائلكم وأصواتكم ومشاركاتكم وإثرائكم في موضوعنا في هذه الحلقة. فاستوصوا بالنساء خيرا، فحياكم الله جميعا وأسعد الله صباحاتكم بالخير والمسرات.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
2: 0534-600-600
0: وباتصالاتكم
2: على الهاتف رقم
0: 011-4052-999.
2: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا.
2: هدايات آية.
4: يقول الله عز وجل في محكم التنزيل:

0: قال بعض أهل العلم: في الآية نهي عن القنوط من رحمة الله تعالى، وإن عظمت الذنوب وكثرت، فلا يحل لأحد أن يقنط من رحمة الله وإن عظمت ذنوبه، ولا أن يقنط الناس من رحمة الله. قال بعض السلف: إن الفقيه كل الفقه الذي لا يؤيس الناس من رحمة الله ولا يجرئهم على معاصي الله.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: شكرا للزميل أحمد الشدي على هذه الزاوية والتأملات في هذه الهدايات، وعدم اليأس كذلك من رحمة الله عز وجل. حتى ولو أسرف العبد على نفسه بالمعاصي فليعد لله جل وعلا ويتوب له سبحانه وبحمده، فهو التواب الرحيم جل في علاه. حياكم الله مستمعينا الكرام جديد، نذكركم بموضوعنا في هذه الحلقة: فاستوصوا بالنساء خيرا. وما أجمل حقيقة أن يكون هناك اهتمام بالمرأة، ومن أيضا الوصية بالخير بالنسبة للمرأة تربية البنات كذلك على معالي الأمور وعلى الأخلاق الفاضلة وعلى الستر والحياء، فهذا أيضا والله إنه من أعظم الخير الذي يقدم للمرأة. ومعنا أول اتصال، حياك الله أخي الكريم.
4: الله يحييك يا عبد الرزاق.
3: حياك الله أخي صالح من الرص، تفضل.
4: أي أخوك صالح،
3: نعم واكرم، الله يحييك، تفضل.
4: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من خلال برنامج بك أصبحنا اليوم الثلاثاء 22 من شهر محرم لعام 1448، فأنني أضم صوتي مع صوت أخي عبد الرزاق بضرورة الحرص على النساء، والعمل أيضا بقول الله سبحانه وتعالى: إن المرأة غالبا ما تكون ضعيفة، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: رفقا بالقوارير. ويقول أيضا وهو يودع الدنيا: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. والشاعر أيضا حذرنا ودعانا إلى المحافظة على البنات فقائلا: لا تأمنن على الرجال ولا لا تأمنن على النساء ولو أخا، ما في الرجال على النساء أمين، إن الأمين وإن تحفظ جهده لا بد وأن بنظرة سيخون. وأعظم وصية أيضا أوصي بها إخواني المسلمين هي أيضا اختيار الكفو. وقد ذكر أحد الفضلاء أن هنالك رؤية شرعية وهي رؤية المظهر، وهنالك رؤية أيضا جوهرية وهي الجلوس مع الخاطب وإلقاء عليه عديدا من الأسئلة، حتى نضمن أيضا ألا يتقدم إلى بناتنا لا سمح الله غير الكوف، يعني سواء كان مطلق أو ما شابه ذلك. شاكرا ومقدرا أخي أبو عبد الله هذا الجهد المميز، وجزاك الله خيرا.
3: إن أذنت لي أخي صالح، بس في ملاحظة يسيرة إن أذنت لي أن أقولها، أنت قلت لا سمح الله، والشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى يقول: الله ليس له مكره سبحانه وبحمده، فلنقول لا قدر الله، ولتكن تجري على ألسنتنا. وجزاك الله خير، وشكرا جزيلا لك من الأعماق على المداخلة المفيدة والحسنة، وخصوصا في جزء الأخير حينما أوصيت الآباء باختيار الخاطئ والزوج الكفو لبناتهم. معنا أبو فهد، حياك الله يا أبو فهد.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
5: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa. الرقم الموحد والواتساب 920016670. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا. الجولة الصحفية،
1: الجولة الصحفية.
3: حجب صوت أبي فهد هذا الفاصل ونسعد بعودة صوته من جديد. حياك الله أبو فهد وصبحك الله بالخير.
6: حياك الله سيد الرزاق، ونقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لك ولزملائك المعدين وفريق البرنامج وكذلك المستمعين.
3: جميل، ومشتاقين حقيقة لجولتك الصحفية وهذه الأخبار التي تسعدنا بها كل يوم، نسأل الله أن يجزي لك الأجر والمثوبة. السعودية شريك فاعل في تطوير منظومة الذكاء الاصطناعي العالمية، الشؤون الإسلامية والهيئة الملكية لمدينة الرياض تبحثان تطوير عمارة المساجد، الهيئة الوطنية للأمن السبراني تطلق أولى نسخ مبادرة البحث الصيفي الدولي، منظومة تكييف عملاقة في المسجد الحرام تعزز راحة المصلين والمعتمرين، الدفاع تطلق برنامج ابتعاث للمتميزين إلى 9 دول، التين يحلي موسم الصيف وينعش الأسواق، المركز السعودي لكفاءة الطاقة التكييف يستحوذ على 70% من استهلاك المبنى، 6 ضوابط لصرف الأجهزة الطبية للمؤمن عليهم، خبراء يحذرون هذه الأطعمة تدمر كبدك بصمت، وكيف تعالج إدمان الأطفال الأجهزة الإلكترونية، خطوات عملية تبدأ من المنزل. وعلى بركة الله الخبر الأول أبو فهد، وأن السعودية شريك فاعل في تطوير منظومة الذكاء الاصطناعي.
6: نعم، مثل ما ذكرت عبد الرزاق، تشارك المملكة العربية السعودية في الحوار العالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي المعقد في جنيف، تأكيدا لدورها في دعم الجهود الدولية لتطوير أطر الاستخدام المسؤول لهذه التقنية. وتنظم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي جلسة تناقش تحويل مبادئ حوكمة الذكاء الاصطناعي إلى تطبيقات عملية تدعم التنمية الرقمية المستدامة، إلى جانب استعراض دراسة حول مستقبل حوكمة الذكاء العام الاصطناعي وما تضمنته من توصيات لتعزيز التعاون الدولي وتطوير الأطر التنظيمية، بما يرسخ مكانة المملكة شريكا فاعلا في صياغة مستقبل حوكمة الذكاء الاصطناعي.
3: الله الله، وش هالخبر الجميل. الشؤون الإسلامية والهيئة الملكية لمدينة الرياض تبحثان تطوير عمارة المساجد، ما شاء الله، خبر والله أنه يفرح التعاون وهالتآزر بين الجهات الحكومية.
6: جدا مبهج، وخاصة إذا عرفنا عندنا لا يقل عن 80,000 مسجد وجامع في المملكة العربية السعودية، وبحث، وهذا يعني ما بحثته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض سبل تعزيز التعاون المشترك لتطوير عمارة المساجد وتشييدها بما يعزز هويتها الحضارية ويحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030 للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لبيوت الله. وجاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض المهندس إبراهيم السلطان، حيث جرى استعراض خطط الهيئة في هذا المجال وأهمية إصدار الأدلة الفنية لبناء وتطوير المساجد الموافقة أو المتوافقة مع عقود البناء السعودي بما يعكس الموروث الثقافي للمملكة.
3: أنت في بعض الأحيان أبو فهد صلاة الفجر تصور ما شاء الله مسجد حيكم، ما شاء الله تبارك الله، مسجد أبدع في بنائه وتصميمه ما شاء الله.
6: بكل تأكيد، وكل ما يكون المساجد يعني ما شاء الله مستوحاة من نفس البيئة. صحيح. عمرانها واحد، الحين شوف ما شاء الله التشجير في المساجد، يعني أيوة. ما كنا نشوف هالأرصفة وهالتشجير وهالتنظيم،
3: الحمد لله،
6: يعني والحمد لله، يعني هذا الصوب الجديد. وأنا عاد اليوم ودي ولا صورت لكم من القصيم، لأننا في القصيم اليوم في مسقط الرأس الليبية، لكن ما شاء الله أخبارنا اليوم كلها موجهة مثل ما ذكرت من خبرنا الثاني برضو عن يمكن عن الأمن السبراني،
3: الخبر الثالث
6: أو الثالث. أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السبراني إطلاق النسخة الأولى من مبادرة البحث الصيفي الدولي في الأمن السبراني بهدف تمكين الكفاءات البحثية الوطنية وتنمية المهارات البحثية والابتكار البحثي وكذلك المهارات الابتكارية. وكذلك يتحدثون عن نقطة مهمة جدا اللي هي ما يتم تنفيذ الآن مبادرة لمدة 10 أسابيع بالتعاون مع جامعة أو من إحدى الجامعات المسؤولة في هذا الجانب بمشاركة طلاب وطلابنا وطالباتنا، وخاصة من طلاب البكالوريوس في تخصصات الأمن السبراني.
3: ما شاء الله، أيضا منظومة تكييف عملاقة في المسجد الحرام.
6: نعم، وهذا برضه يمكن نشوف دائما دخلت المسجد الحرام براد ما تدري وين التكييف.
3: اي والله الله يبرد على
6: التكييف في مكان مخصص، وهنا تواصل الهيئه العامه للعنايه بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تطوير منظومه الخدمات التشغيليه في المسجد الحرام من خلال تشغيل واحده من اكبر منظومات التكييف في العالم بهدف توفير بيئه تعبديه مريحه وامنه للمصلين والمعتمرين والمحافظه على درجه حراره معتدله داخل اروقه المسجد الحرام وساحاته على مدار الساعة، بما يسهم في تمكين القاصدين من أداء عباداتهم بكل يسر وطمأنينة.
3: ما شاء الله تبارك الله، نسأل الله عز وجل أن يغفر لولاة أمور هذه البلاد من عمروا هذا المسجد الحرام، أن يطيل أيضا بأعمار من يهتمون بالمسجد الحرام وبعمارته بالمصلين، وأن يجزيهم عنا وعن المسلمين خير الجزاء، خادم الحرمين وأيضا ولي العهد وفقهم الله. أيضا أبو فهد ما شاء الله الدفاع وأيضا البرنامج المبارك لابتعاث المتميزين إلى 9 دول.
6: نعم أعلنت، وطبعا طلابنا اليوم إحنا عندنا خريجين لا يقلون عن 300,000 خريج الآن من الثانوي، لهم رغبة في دراسة البكالوريوس والدبلومات وكذلك الابتعاث، ومن ضمنها ما أعلنت عنه وزارة الدفاع انطلاق برنامج الابتعاث إلى الكليات العسكرية الخارجية المميزة برؤية متجددة الذي يستهدف استقطاب خريجي المرحلة الثانوية المتفوقين والمقبولين في الكليات العسكرية التابعة للوزارة لإعداد ضباط مؤهلين وفق أعلى المعايير العالمية يجمعون بين التأهيل الوطني والخبرة الدولية، بما يسهم في تعزيز جاهزية القوات المسلحة وتلبية احتياجاتها الحالية والمستقبلية.
3: أبو فهد، ما هي الفاكهة التي ذكرت في القرآن الكريم؟
6: والله كثير من فواكه ذكر التين.
3: لا لا نعم
6: وغيرها، لكن يمكن دائما تكلمت عن التين. تشهد أسواق المملكة وفرة في الفواكه المحلية تزامن موسم الإنتاج الصيفي وسط ارتفاع الطلب على المنتجات الوطنية، ووضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن إنتاج التين المحلي تجاوز 29,000 طن مع وجود أكثر من 565,000 شجرة مثمرة في مختلف مناطق المملكة.
3: هل أنت من الآباء الذين يقومون بجولات رقابية لضبط بعض الأبناء الذين يشغلون مكيفات ولا يجلسون عندها؟
6: والله دائما نقول لهم ليش يشغلون مكيف، تخليه يقول لا أبغى الغرفة تبرد عشان لجيت بعد ساعتين ولا بعد. لكن خلنا نشوف المركز السعودي، كأنك تشير إلى ذلك، أكد المركز السعودي لكفاءة الطاقة إن أجهزة التكييف تستهلك نحو 70% من إجمالي الكهرباء في المباني، داعين إلى رفع كفاءتها عبر ضبط درجة الحرارة على 24 مئوية وتنظيف الفلاتر دوريا وإغلاق الأبواب والنوافذ أثناء التشغيل.
3: نعم، ست ضوابط لصرف الأجهزة الطبية للمؤمن عليهم.
6: وجود حالة مرضية تستدعي استخدام الجهاز، توفر مبرر طبي خلال سريان وثيقة الضمان الصحي، صرف الأجهزة عبر مقدمي خدمات الرعاية الصحية المرخصين، صرف الجهاز مرة واحدة خلال مدة سريان الوثيقة، استبدال الجهاز بعد انتهاء عمره الافتراضي عند الحاجة، إمكانية استرجاع الجهاز القديم عند استبداله.
3: طيب الخبراء، وش الأشياء اللي تدمر الكبد؟
6: يقول لك في أطعمة ممكن ذكرناها من ضمن العنوان لأبرز عوامل الخطر، اللي هي الأطعمة فائقة المعالجة، المشروبات السكرية والمحلاة، الإفراط في عصائر الفاكهة، اللحوم المصنعة والإفراط في اللحوم الحمراء، والفئات الأكثر عرضة المصابون بالسمنة، مرضى السكري من نوع الثاني، المصابون بارتفاع ضغط الدم، بعض الأشخاص بسبب عوامل وراثية.
3: إيه، نختم أبو فهد الجولة بإدمان الأطفال للأجهزة الإلكترونية.
6: هذين المختصين عبد الرزاق والمستمعين يؤكدون على أن علاج إدمان الأجهزة الإلكترونية لدى الأطفال اعتمد على التدرج ووضع ضوابط واضحة ومشاركة الطفل في تنظيم الاستخدام وليس المنع المفاجئ، وهذا دائما صراع بيني وبين مفهد على الله يحفظها، دائما الجهاز معه وقول لها شيليه مثلا، ولا العكس صحيح تقول للجهاز لا تعطيه معها خليه، فترى هذه مشكلة. لذلك صحيح. النصائح للحد من إدمان هو تحديد أوقات لاستخدام الأجهزة، استخدام برامج الرقابة الأبوية، منع الشاشات أثناء الوجبات وقبل النوم، وهذه مشكلة صراحة ما يأكلون إلا الجهاز بيده، تشجيع الأنشطة الرياضية والاجتماعية، متابعة المحتوى الذي يشاهد الطفل وفتح الحوار معه، علامات الإدمان خلنا نأخذها على السريع: القلق عند انقطاع الإنترنت، فقدان الإحساس بالوقت أثناء استخدام العزلة وضعف التواصل الاجتماعي، تراجع الأنشطة الرياضية، والاجتماعية، الانشغال المستمر بالأجهزة ومنصات التواصل، هذه تعطيك دلالة أن طفلك مدمن، وأحيانا الأب مدمن. المشكلة
3: بعض الأمهات أو الأباء يقول عطى الجهاز خلنا نفتك من إزعاجه وصياحه، وهذا خطأ، ترى خطأ جسيم وكبير.
6: أحيانا يحصل معك بالسفر، يبغون يأخذون راحتهم بالسفر، يعطوني أحيانا وقت اللي بالبيت ويشغلهم يعطوني يعني، وكل مرة يقولون لا والله اليوم بس اليوم وبكرة بنرجع نضبط الوضع.
3: لا عادي أبو فهد، ترى السفر سدد وقارب، يعني حتى في أمور كثيرة ممكن يسمح بها في السفر فقط.
6: الله يعطيك العافية. لم كذا بنسمح له معجل. هذه من كنت ها؟
3: يا أبد أبد، بإذن الله الأمور طيبة بإذن الله. الله يجزاك خير أبو فهد، شكرا جزيلا لك، ونتمنى لك إن شاء الله إجازة سعيدة أنت وجميع المستمعين الكرام. شكرا جزيلا لك، ونلتقي بك إن شاء الله في الغد
6: بإذن الله.
3: في أمان الله.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك
7: أصبحنا هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: مشرة تبارك الله، تلاوة طيبة مباركة للقارئ الشيخ خليل الصبير، جزاه الله خيرا.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
3: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa، الرقم الموحد والواتساب 920016670. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا. ضيف الحلقة،
0: ضيف الحلقة.
2: فاستوصوا بالنساء خيرا هو موضوعنا في هذه الحلقة وفي هذا الصباح الجميل مستمعينا الكرام، ونسعد كثيرا بأن نستضيف صاحب الفضل والفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور عبود بن علي بن درع، أستاذ الدراسات العليا في كلية الشريعة وأصول الدين بجامعة الملك خالد بمنطقة عسير. دكتور عبود، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحك الله بالخير.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير والعافية، وأحياكم الله وبارك فيكم وبالإخوة المستمعين الكرام.
2: اللهم أمين. دكتور عبود، ماذا نفهم من وصية النبي صلى الله عليه وسلم ألا فاستوصوا بالنساء خيرا؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، فلقد رفع الإسلام شأن المرأة وشرفها وأعلى قدرها وحمى عفتها وعزتها وأحسن لها غاية الإحسان. وقديما قالوا أربع نساء يسكن في قلب الرجل المؤمن: أمه رضاها من رضا الله، وزوجته وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخته تمنحه البركة وسعة الرزق وزيادة العمر، وابنته حسن تربيتها باب له إلى الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال استوصوا بالنساء خيرا، في هذا الحديث الحث على الرفق بالنساء واحتمالهن، وملاطفة النساء والإحسان إليهن، والصبر على عوج أخلاقهن أحيانا واحتمالهن. ولهذا قال فدارها تعش بها، وقال صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع: ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم، يعني أسيرات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حسن العشرة مع أهله، دائم البشر، حريصا على إدخال السرور إلى نفوسهن، يجلس إليهن ويأكل معهن ويحادثهن ويمازحهن، يشاورهن، يستمع إليهن، يواسيهن، يطمئن عليهن، يتغاضى عن تقصيرهن وأخطائهن. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم خلقا. وهذا التوجيه الكريم من النبي صلى الله عليه وسلم يحث على إكرام النساء بالإحسان إليهن والصبر على طباعهن أيضا، وفيه الندب إلى المداراة لاستمالة النفوس وتألف القلوب، وفيه أيضا سياسة النساء بأخذ العفو عنهن والصبر على عوجهن. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أحرج عليكم حق الضعيفين، المرأة واليتيم. والله عز وجل قبل ذلك يقول في حق الزوجة: وعاشروهن بالمعروف. ولهذا كانت الوصاية بهن خيرا من أعظم الأمور ومن محاسن الإسلام، ولله الحمد.
2: نعم، الله يسلمكم شيخنا الكريم. شيخنا، يعني أيضا من الأمور المهمة التي يعني يحسن الحديث عنها، كيف يكون الإحسان للمرأة وما صور هذا الإحسان؟
4: هذا

0: الجميل حفظك الله.
1: الله يحفظك.
0: بالنسبة للمرأة، بالنسبة للمرأة المسلم تتنوع بتنوع القرابة، فعندنا الأم وعندنا الزوجة وعندنا البنت وعندنا الأخت وعندنا سلسلة الأقارب. فإذا جئنا بالنسبة إلى الأم الغالية فيكون هذا بالبر والإحسان وخفض الجناح ولين العريكة وحسن الكلام وقضاء الحوائج لها والطاعة في غير معصية الله والدعاء المستمر للوالدين وخاصة عقب الصلوات، والطاعة أيضا كما ذكرت قبل قليل بتنفيذ أوامرها وطلباتها في غير معصية الله، تقديم الرعاية الكاملة، هذا صورة من صور الإحسان، الرعاية الكاملة لهن جميعا وخاصة الوالدة في حال الكبر، والمساعدة المادية والمعنوية والإنفاق عليها، وهذا لا شك أن هذا من الأمور العظيمة. أما بالنسبة للزوجة فالحب والمودة والتلطف والتجاوز عن الأخطاء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، المرأة كالضلع إن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، مراعاة أيضا شعورها المرأة ونفسيتها، الحديث المشهور يا عائشة إني لا أعلم إذا كنت علي راضية وإذا كنت علي غاضبة، وأيضا الحذر من الإساءة إليها كشتمها وضربها أو شتم أهلها، لأن الله تعالى يقول وعاشروهن بالمعروف، والحديث السابق خيركم خيركم لنسائهم. وفي المقابل أيضا على المرأة أن تعترف بجميله وشكره، لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر زوجها وهي لا تستغني عنه. أيضا من الإحسان إلى الزوجة التعاون معها في مهنة البيت ومساعدتها في أمور تحتاج إليها، أيضا من الإحسان تفقدها في أمر العبادات، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، حفظها وحفظ حيائها خاصة كما تفضلتم، حفظها عن أماكن الفتنة والابتذال، رعايتها بالحياة والحشمة، إعطائها لحقوقها الشرعية من المهر والنفقة، وأيضا العشرة بالمعروف باللين والرفق والمحبة والحكمة والتغافل عن الزلات، تحمل الأخطاء والهفوات، بمعنى أن يستشعر كل واحد من الزوجين المسؤولية. أما إذا جئت إلى الإحسان إلى الأولاد والبنات وخاصة البنت والأخت فلا شك أن هذا يأخذ صورا متعددة، منها التربية والرعاية والمراقبة والإرشاد وحسن الخلق معهم ومصاحبتهم، ولا بأس بممازحتهم وهذا مهم، واللطافة معهم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عمر رأيت الحسن والحسين على عاتقي النبي صلى الله عليه وسلم، على عاتق النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت نعم الفارس تحتكما، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ونعم الفارسان هما. أيضا متابعتهم والتوجيه، فالصاحب ساحب، تعويدهم على الصلاة، مجالسة الصالحين، البعد عن أصدقاء السوء، أيضا خاصة البنات أيضا والأخوات التعامل معهن برفق وتربيتهن على الستر والعفاف، تربيتهم على المعالي والأخلاق الفاضلة كما ذكر الإخوة الأفاضل، وذكرتم أيضا اختيار الكفء المناسب للزواج بالنسبة للبنت أو الأخت وعدم عضلهن، الإنفاق والرعاية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان له أختان أو ابنتان فأحسن إليهما ما صحبتاه، كنت أنا وإياه وهو في الجنة كهاتين، وقرن بين أصبعيه صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن الإحسان معنى واسع ولله الحمد، يأخذ هذه الصور كلها، والسعيد من وفقه الله عز وجل لزيادة الإحسان مع أهله وأقاربه. نعم.
1: الله يعطيكم العافية شيخنا الكريم. أيضا هناك تساؤل فيما يتعلق بالإحسان للمرأة، وقد يعني ينتاب كثير من الآباء والأمهات، ماذا لو كان الإحسان للمرأة سببا في إهمالها لبيتها وكذلك أسرتها؟
0: والله هذه مشكلة يا شيخ عبد الرزاق. يعني السؤال هذا يعني غريب، اسمح لي في التعبير. يعني الله عز وجل ذكر قاعدة: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وبالتالي المفروض يعني أن الإنسان إذا أعطي حقه وأعطي الإحسان أن يبادل الإحسان بالإحسان. ولكن للأسف الشديد ربما يحصل نتيجة عكسية، فإذا حصل من الإحسان يعني كما قالوا قديما: الشيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده، والله المستعان، وخير الأمور الوسط. فإذا حصل من الإحسان هذا أن يقابل بالشطط أو بالعدم يعني عدم التقدير، فلا بد من تصحيح الوضع ومعرفة أسباب الخلل، وهذا يعرفه الزوجان. فإذا كان مثلا الإحسان يزيد ويسبب الإسراف والتبذير، فعلى الزوج أيضا الاقتصاد والتدبير. إذا كان الإحسان يسبب أيضا نفرة من يعني من الأخوات، أو مثلا خاصة مثل الأم أو غير ذلك، فعليه أيضا أن لا يتوسع في هذا الأمر، مراعاة لصلة الرحم والإحسان إلى الوالدة والأخت. يعني هذه أمور تظهر يعني في ما بين الأقارب، سواء كانت بنت أو أخت أو زوجة أو حتى أم، نسأل الله العفو والعافية. فهذه نصيحتي يعني في هذه المسألة: الزوجة الصالحة تتقرب إلى الله بخدمة زوجها. أحيانا كما ذكرت قد يكون هناك سبب للإهمال، مثلا قد يكون تأثير الوظيفة مثلا في التقصير في حقوق الزوج أو الأسرة، فترجع مثلا وهي متعبة. فينبغي في هذه الحالة من الصبر وإظهار الشفقة والرحمة أيضا بها، ولا يتعجل الزوج أو غيره في الحكم عليها. وعليها أيضا أن تحاول تعويض الأسرة ما فقدته منها. ولا شك أن الإحسان إلى الخلق تستعبد به قلوبهم كما قالوا.
1: نعم.
0: ونسأل الله عز وجل أن يصلح الحال والأحوال في هذه المسألة. نعم.
1: اللهم أمين. شيخنا، يعني وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، ما يتعلق في تربية الأبناء على احترام الأم والأخت والزوجة، وأن هذا من معالي الأمور ومن مكارم الأخلاق ومن أيضا أخلاق الرجولة.
0: أحسنت، هذا سؤال جميل ويستفيد منه الناس. كيف نربي أبناءنا على احترام الأم وعلى الاحترام الزوجة والأخت والبنت؟ أولا حفظك الله، على كل واحد منا أن يحتسب وأن يعرف أن هذا العمل الصالح أنه سبب ولله الحمد من أسباب دخول الجنة. الأمر الثاني القدوة، فإذا رأى الأبناء احترام والدهم لأمه ولأخته ولزوجه فسوف يتأثرون به كما ذكرت أنت في بيت الشعر. والأمر الآخر الحفاوة، هذه أمور يعني قد تكون خفية وهي مشاهدة لكنها ربما لا يلقي لها البعض بالا، منها الحفاوة في الاستقبال والإكرام. فلما يفرح الأب والأبناء بقدوم الوالدة إلى بيتهم أو أختها عمتهم إلى بيتهم، حفاوة الاستقبال والإكرام والتوقير ومراعاة كبر سنهم، هذه لا شك أن لها أثر. الهدية لها أثر في النفوس، المشاركات ولو برسائل في المناسبات، في العيد، في الأفراح، في التخرج، تخصيص يوم أو وقت مثلا للزيارة والجلوس معهم، هذه أيضا لا شك أنها مما تساعد الأبناء في احترام الأم والأخت والزوجة. يعني يحرص كل واحد منا على أن يبذل ما في وسعه لأجل أن يتبين لهؤلاء مسألة الاحترام والتقدير وما إلى ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي عائشة بحب الأسماء يا عائش ويا حميرة، من باب الدلال صلى الله عليه وسلم، يراعي مشاعر زوجاته، يوصي بأهل نسائه خيرا، كذلك أيضا الإنفاق عليهم في المناسبات، هذا مما يتعلمه الأبناء من والدهم، إضافة إلى الشكر لهما،
1: صحيح،
0: وغيرها من الأمور الكثيرة، ولله الحمد.
1: الله يعطيكم العافية وبارك في جهودكم، وشكرا لكم على هذه الإضافة المميزة للأستاذ الدكتور عبود بن علي بن درع، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة وأصول الدين بجامعة الملك خالد بمنطقة عسير. شكرا جزيلا لكم وبارك الله فيكم.
0: شكرا، شكرا لكم، حفظكم الله.
1: الله يحفظك، في أمان الله.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك أصبحنا هدى للناس،
2: للناس.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا.
2: ما شاء الله تبارك الله، تلاوة طيبة مباركة للقارئ الشيخ أنس المشيقح جزاه الله خيرا. حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، ونذكركم بموضوعنا في هذه الحلقة، فاستوصوا بالنساء خيرا، ومشاركات عديدة من المستمعين الكرام جزاهم الله خيرا في موضوعنا في هذه الحلقة، وتفاعل واسع وكبير. وسؤال حلقة اليوم: من هي المرأة التي كان لها أكبر أثر في حياتك؟ محمود بن مصطفى يقول: هي أمي رحمة الله عليها، ربتني على القيم والمبادئ ومكارم الأخلاق. كل الشكر والتقدير والاحترام لكل أم ولكل امرأة كان لها دور في حياتنا كرجال. محبكم محمود بن مصطفى. شكرا جزيلا لأخينا محمود. أيضا أم عبد الوهاب تقول: زوج الرسول صلى الله عليه وسلم خديجة، من وقفت معه في أصعب الظروف وكانت السند له والمعين، رضي الله عنها وأرضاها، فهي من كان لها الأثر الكبير في حياتي ومواقفها مع خير البشر عليه الصلاة والسلام.
0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا بك أصبحنا. تغطية
0: تغطية.
2: مستمعينا الكرام، أطلقت جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه برامجها القرآنية الصيفية لهذا العام ضمن مبادرة إتقان، التي تضم باقة من الدورات القرآنية والمبادرات القرآنية الموجهة لمختلف فئات المجتمع، بهدف تمكين المستفيدين من تعلم كتاب الله الكريم وإتقان تلاوته والارتباط به خلال الإجازة الصيفية. وللمزيد حول هذه المشاريع القرآنية المباركة الصيفية لجمعية خيركم، يلتحق بنا عبر الهاتف الأستاذ عبد الله بن أحمد الأبنوي، مدير إدارة الاتصال المؤسسي وكذلك الشراكات والمتحدث الرسمي بجمعية خيركم لتحفيظ القرآن الكريم. بداية أستاذ عبد الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحك بالخير والمسرات.
3: عليك السلام ورحمة الله وبركاته، وحياك الله سيد عبد الرزاق، وحيا الله الأحبة المستمعين والمستمعات.
2: حياكم الله. أستاذ عبد الله، بداية حول أبرز البرامج الصيفية في جمعية خيركم، ولماذا الاهتمام كان كبيرا بهذه البرامج؟
3: بارك الله فيك سيد عبد الرزاق، وأسعد الله صباحكم وصباح الإخوة والأخوات. في الحقيقة عندما نتحدث عن الإجازة الصيفية، فإننا في خيركم ننظر إليها على أنها مواسم الخير لتعلم القرآن الكريم، وأيضا فرصة عظيمة ليزداد المسلم قربا من كتاب الله. قد جاءت برامجنا هذا العام ضمن برنامج إتقان كما أشرت في مقدمتك الرائعة، لأننا نريد أننا نتيح لكل فرد في المجتمع فرصة أن يتعلم القرآن، أن يحسن تلاوته، أن يراجع حفظه، أن يخطو خطوة جديدة في رحلته مع كتاب الله. فالقرآن بشكل عام وتعليم القرآن ليس لمرحلة عمرية معينة وليس لفئة دون أخرى، بل هو للناس كافة. لهذا حرصنا على أن تكون البرامج متنوعة لتناسب الصغيرة والكبيرة والطالبة والموظفة والحافظة والمبتدئ. لله الحمد حددنا هذا الصيف برنامجا واسعا ضمن مبادرة إتقان، حيث اعتمدت الجمعية 93 دورة قرآنية صيفية موزعة على مساجد أحياء محافظة جدة، مع توفير بيانات لكل دورة، موقع لكل مسجد لتسهيل الوصول إليه. هذه الدورات رأينا فيها تنوع احتياجات المجتمع، دورات التجويد، دورات التحسين التلاوة، أيضا دورات للإجازة بالسند المتصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ودورات في فضائل السور، وغيرها أيضا من الدورات القرآنية. أود أن نوجه من خلال إذاعتكم الكريمة دعوة صادقة لكل الأسر أن لا يفوتوا هذه الفرصة المباركة، فالاستثمار الحقيقي ليس في ملء وقت الإجازة فقط، وإنما في بناء الإنسان بالقرآن وربطه بكتاب الله.
2: الله يبارك في هذه الجهود. أيضا أطلقت الجمعية ما شاء الله مبادرة كن خيرا، حدثنا عنها وما الذي يميز هذه المبادرة؟
3: صحيح، كن خيرا من أبرز البرامج التي أطلقتها الجمعية هذا الصيف. المبادرة تستهدف كل من لديه الرغبة من الأخوة والأخوات في تعليم القرآن الكريم تطوعا، وتهيئتهم وتسخيرهم في تعليم القرآن لبيئتهم، لمحيطهم الاجتماعي أينما كانوا، بالتالي تخريجهم ليكونوا سفراء وسفيرات تعليم القرآن الكريم. لأننا في خيركم ندرك حاجة تلك المجتمعات لمعلمي القرآن، فعملت على إعداد هذه المبادرة لتدريبهم لتهيئتهم بطرق علمية ومنهجية لكي يصبحوا معلمين للقرآن في المجتمع المحيط بهم، فيكون المتعلم قد أفاد نفسه وأفاد غيره، بهذه تتحقق الخيرية من الجالبين، التعلم والتعليم مصداقا لقول نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم قرآنا وعلمه. ومن هنا جاءت تسمية هذا البرنامج كن خيرا. سبق أن أطلقت الدفعة 13 من المبادرة مع بداية شهر محرم، وسجل فيها تقريبا منذ انطلاقها أكثر من 1932 سفيرا للقرآن الكريم أو سفيرا لخيركم لتعليم القرآن الكريم. المبادرة تستمر 45 يوما، تتضمن 8 دورات تدريبية بإجمالي 36 ساعة تدريبية، لا تختصر على الجانب النظري وإنما يصاحبها أيضا برامج تطبيقية وأنشطة عملية وبرامج تحفيزية حتى يعيش المتدرب تجربة تعليمية متكاملة. ما يميز المبادرة أنها تقدم عن بعد ما يتيح الاستفادة منها مهما كان مكان المستفيد، سواء داخل مملكتنا الحبيبة أو خارجها. لا يفوتني الإشارة أن في خيركم أيضا نسعى لإطلاق عدة مسابقات قرآنية: مسابقة خيركم الكبرى لإعداد الفائزين لمسابقة الملك سلمان، مسابقة الناشئة من 4 سنوات إلى أقل من 12 سنة، أيضا مسابقة السند المتصل للمجازين، ومسابقة برامج الفاتحة، وغيرها من البرامج النافعة لمجتمعاتنا بإذن الله عز وجل.
2: ما شاء الله تبارك الله. أيضا مثل هذه البرامج الكثيرة والكبيرة تحتاج حقيقة إلى شركاء خير، فكيف يستطيع المستمع أن يكون جزءا من هذا الخير وهذا الأثر المبارك؟
3: صدقت أستاذ عبد الرزاق، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياك من أهل الخيرية. الحقيقة أن كل ما ذكرناه من برامج ومبادرات ودورات ومستفيدين يقف خلفه بعد فضل الله محسنون ومحسنات أرادوا أن يكون لهم نصيب في تعليم كتاب الله. نحن ننظر إلى الداعم لأنه شريك في صناعة الأثر، لأن عطاءه لا يقف عند مبلغ يتبرع به، بل يتحول إلى طالب يتقن تلاوة القرآن أو حافظ يختمه أو شاب يجد في المسجد بيئة صالحة أو أسرة تفرح بارتباط أبنائها بكتاب الله. هذا هو أجمل ما في العمل الخيري، أن أثره يتضاعف ويمتد ويبقى. لذلك فإننا ندعو كل من يسمعنا اليوم إلى أن يجعل له سهما في هذا الخير مهما كان يسيرا. أخص بالذكر مشروع الصدقة اليومية ليس بناه الجمعية، وهو مشروع يقوم على فكرة جميلة وعملية: أن يجعل المسلم لنفسه صدقة ثابتة كل يوم يشارك من خلالها في تعليم القرآن ورعاية حلقاته وإقامة برامجه. ربما يكون هذا المبلغ اليسير سببا في أن يحفظ طفل آية، أو يختم شاب كتاب الله، أو أن يتعلم كبير سن أحكام التلاوة، فيستمر أجر هذه الصدقة ما استمر أثر القرآن في حياة هؤلاء.
2: فالمشروع
3: يتيح لكل منا التصدق بمبلغ 365 ريال بواقع ريال عن كل يوم من أيام السنة لخدمة تعليم القرآن الكريم في جمعية خيركم. وما أجمل أن نجعل أنفسنا نصيبا ثابتا من العطاء ولو كان يسيرا، وما أجمل أن يكون هذا العطاء اليومي في خدمة كتاب الله.
2: جميل. من أراد يعني التواصل معكم وأيضا دعم مثل هذه البرامج، كيف السبيل لذلك؟
3: كل من يريد أستاذ عبد الرزاق أن يكون شريكا في نشر تعليم القرآن الكريم، سواء بالدعم أو بالرعاية أو المساهمة مع جمعية خيركم في كل مشاريعها القرآنية، بإمكانه التواصل عبر موقع جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه، أو من خلال حساباتنا في جميع منصات التواصل باسم جمعية خيركم. كما يمكن التبرع مباشرة عبر متجر خيركم الإلكتروني لجمع التبرعات qjstore.org.sa، أو التواصل عبر رقمنا الموحد 92 00016670 92 00016670. هذا نفس هذا الرقم مخصص فيه خدمة الواتساب للرد على استشاراتكم وأسئلتكم في أي وقت. لهذا نقول لكل من يسمعنا اليوم: لا تحرم نفسك هذا الباب العظيم، فخير ما ينفق فيه المال أن يكون في خدمة القرآن الكريم وأهله، وما عند الله خير وأبقى. فختام سعد الرزاق، نسأل الله أن يبارك في كل داعم ومحسن، وأن يجعل ما يقدم في موازين الحسنات، وأن يديم على بلادنا المباركة نعمة العناية بكتاب الله، وأن يرزقنا وإياكم جميعا الإخلاص في القول والقبول في العمل.
2: اللهم أمين. ومن أراد أن يكون من خيرية أو ينضوي تحت خيرية هذه الأمة فليدعم جمعيات تحفيظ القرآن الكريم في هذا البلد المعطاء. الأستاذ عبد الله بن أحمد الأبنوي، مدير إدارة الاتصال المؤسسي وكذلك الشراكات والناطق الرسمي لجمعية خيركم بمحافظة جدة لتحفيظ القرآن الكريم، شكرا جزيلا لكم.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
4: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa، الرقم الموحد والواتساب 920-166-70. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا. 8 صباحا، إذاعة القرآن الكريم، موجز لأهم الأنباء.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وزير الخارجية ونظيره الفرنسي يبحثان هاتفيا الجهود في المنطقة لدعم الاستقرار. وزير الخارجية ونظيره الصومالي يؤكدان سيادة الصومال على كامل أراضيها ورفض كل ما يمس أمنها واستقرارها. النائب العام ووزير الإعلام يبحثان تعزيز التعاون المشترك. وزير الصناعة والثروة المعدنية يتفقد عددا من المصانع العسكرية بالخرج. الدفعة الأولى من برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة تصل الأربعاء إلى المدينة المنورة. المملكة تدعو إلى الشمولية اللغوية والثقافية في تطبيق الذكاء الاصطناعي عالميا. الرئيس اليمني يدعو إلى وقف التدخلات الإيرانية السافرة في شؤون اليمن. السفارة السعودية في تركيا تحذر المواطنين من تقلبات جوية حادة. المملكة وكينيا تبحثان فرص الاستثمار وتنمية التبادل التجاري. وزارة الدفاع تطلق برنامج ابتعاث عسكري يستهدف 250 طالبا سنويا إلى 9 دول. 52 جائزة واعتمادات دولية للمنظومة الصحية في المملكة منذ مطلع هذا العام. الأكاديمية العسكرية تعلن بدء التسجيل في برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف. الهيئة العامة للأمن الغذائي ترسي الدفعة الرابعة من القمح المستورد هذا العام. أكثر من 59,000 جولة رقابية على مساجد الجوف في النصف الأول من عام 2026. طيران الرياض يطلق مبيعات التذاكر لوجهته 9 بين الرياض ومومباي. تدشين برنامج صيف موهبة الإثرائي في 19 مدينة داخل المملكة وخارجها. من إذاعة القرآن الكريم للمملكة العربية السعودية قدمت لحضراتكم موجز 8 صباحا، ولزنا وإياكم نشرف ونتواصل معكم في رحلتنا الإثرية المباشرة، فحياكم الله جميعا.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
5: شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
1: 0534-600-600
5: وباتصالاتكم
1: على الهاتف رقم
5: 011-4052-999.
1: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا.
4: زاوية أخرى.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. من الأزمات الحياتية الطبيعية جدا والمتواجدة في كل مكان هي قضية الغضب، أزمة الغضب. وأزمة الغضب اللي هي التي عبارة عن حالة وجدانية شعورية ينتج عنها سلوك مؤلم للآخرين بالأقوال أو بالأفعال أحيانا، هي تمر على أي إنسان في ظل إيقاع الحياة المختلف. الإنسان لا يأمن أنه يغضب في لحظة من اللحظات، لكن لك أن تتخيل أن هناك أسرة يبدأ يومها بالصراخ، الصوت المرتفع، نقاش عادي فجأة يتحول إلى صراخ، وتبدأ الجلسة بوجوه ضاحكة وتنتهي بوجوه عابسة، وكل يوم توتر وانفعال، يصبح البيت مشحون حالة من يعني من الاشتحان الداخلي داخل البيت، حتى أن البعض ربما يبدأ يعني داخل الأسرة يخاف يتكلم مع الفرد الآخر، فيصبح كلام منطقة قلق، خاف الله أتكلم مع زوجي تغضب، أنا أغضب، أخاف أتكلم معاه يرفع صوته وينفعل، هو ينفعل بسرعة أو هي تنفعل بسرعة، وبالتالي يحاول أن يتجنب الكلام، وفجأة تصبح الحوارات ميتة داخل الأسرة خوفا من قضية الغضب. في الزاوية والزاوية الأخرى، نحن عندما نتحدث عن حالة الغضب ونقلق من قضية الغضب، نرى بأن الغضب من هذه الزاوية يخلق بيئة يعني سلبية، يؤثر على العلاقات الداخلية، يؤلم الآخرين، ربما يؤلم الأطفال ويؤذيهم، يؤذي الجميع، لا يشعر الناس بالاستقرار، الصوت المرتفع لا يشعر الناس بالاستقرار ولا بالراحة ولا بالطمأنينة ولا بأننا في الفعل في منطقة أمان، البيت منطقة أمان، فبالتالي هذا مقلق جدا بالنسبة لنا. الزاوية الأخرى يرى أن الغضب سلوك طبيعي، أنا إنسان غضوب، أنا من طبيعي أنني أغضب، والحياة مليئة بالضغوطات، يعني إذا ما نفست غضبي في بيتي فين أنفس؟ إذا ما تحملتني أسرتي وأنا أعبر عن مشاعري بدون قيود وبدون كذا فأين أذهب؟ هذه زاوية أخرى. لا شك أننا في زاوية أخرى لا نقر على الخطأ مجددا، لكن نريد فقط أن نتفهم طبيعة الآخر كيف ينظر الأمر ثم نعالج الأمر. هنا تأتي المعالجة، المعالجة بأن من يشعر بأنه على غضب وأنه يغضب يجب أن يعترف بالمشكلة، يعني إذا أصبح الغضب عادة عندك فيجب أن تقول أنا عندي مشكلة تحتاج إلى تغيير، وابحث عن الحلول، وجزء من الحلول ما نقوله اليوم في زاوية أخرى. دائما وأبدا نقول لأي إنسان يغضب توقف على الاستجابة لأي مصدر انفعال، أعطي نفسك فرصة، خذ نفس عميق، اترك المكان، توضأ، غير الحركة كما أخبر عليه الصلاة والسلام أنك تكون جالس تقف إذا كنت يعني أو أو أو أو إذا كنت مثلا واقف تجلس أو جالس تضجع، كل هذا من أجل تغيير الحركة. من المهم جدا لكل إنسان ابتلي بقضية الغضب أن يخصص وقت للحوار الهادئ، يا أخي ناقش القضية بهدوء، الغضب لا يعطيك حلا حقيقيا، حتى لو حاولنا أن نتفهم وجهة نظرك أنك ربما تريد أن تنفس لكن ترى ليست وجهة نظر صحيحة على من هذه الزاوية، وبالتالي الناس يتألمون، البيت مكان للأمان ما هي ساحة معركة، ما يمكن اليوم أن تصبح جسور التواصل مع الطرف الآخر داخل البيت في ظل ارتفاع الأصوات، إذا لم يكن البيت جسر تواصل سيتحول إلى جدار يفصل القلوب، وبالتالي اليوم إذا أردنا أن نتعلم من زاوية أخرى ندرك أننا كما ننظر للغضب أحيانا بأنه نوع من التنفيس على الحالة، لكن من زاوية الآخر هو مؤلم جدا، ففي الزاوية الأخرى نتعلم كيف نتعامل بمشاعر الآخر ومن وجهة نظر الآخر، ونتعلم أن نتخذ القرار الصحيح ونحن ندرك ماذا يفكر فيه الآخر لأنها زاوية أخرى.
7: زاوية أخرى مع الدكتور فؤاد صدقة مرداد.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، ونذكر بموضوعنا في هذه الحلقة، فاستوصوا بالنساء خيرا. من أراد مشاركتنا هاتفيا عبر هاتف البرنامج 011-405-2999 فحياكم الله جميعا مستمعينا الكرام. وأيضا هذه رسالة من حامد يقول: المرأة التي لها أكبر الأثر في حياتي هي أمي رضي الله عنها وأرضاها، التي حصلت على دكتوراه في مجال التمريض من واقع الحياة، فقد قامت على تمريض أبيها اللي هو جدي حتى توفاه الله، ثم قامت على تمريض أبي وزوجها إلى أن توفاه الله عز وجل رحمهم الله، والآن هي من يقوم برعايتها وهي ابنتها أختي، فجزاه الله خيرا. شكرا جزيلا لأخينا حامد، وسبحان الله العظيم، يعني الجزاء من جنس العمل، يعني من رأف بحال غيره سيجد من يرأف بحاله في ختام حياته. نسأل الله أن يشفيها ويعافيها وأن يطيل بعمرها على طاعته، وأن يجزي كذلك أختك خير الجزاء. معنا خضر، تفضل يا خضر. حياك الله يا خضر زهراني، تفضل.
8: الله يحفظك، صباح الخير. الله يحفظك،
2: الله يصبحك بالخير والسرور، تفضل.
8: شكرا الله. استوصوا بالنساء خيرا، النصيحة الأروع للبيوت، لأن المرأة الكنزلاج بالدنيا، أحس آدم عليه السلام بالوحشة في الجنة، فخلق من ضلعه المرأة لتشاركه الفرح والأنس والطمأنينة. المرأة هدية السماء، الأم العظيمة، الأخت الرائعة، الزوج المحترم، البنت الجميلة، الرجل الرائع من يحترم المرأة وخاصة زوجته في العشرة وعشرون بالمعروف، لا يهينها أمام أولادها، يثني عليها أمام أولادها، يمنحها غرف شاغرة من الوداد والأدب والحكمة والكلمة الأنيقة. المرأة شريكة الحياة ونور البيت وجمال الحب. في الصيف تكثر الزواجات ولله الحمد، فنقول لهما بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير. ونقول أيضا وصية لكل عريس وعروسة بكل الحب: أيها الزوجان الكريمان، كونوا أنوار الدنيا بالعشرة الطيبة وصنع الخلافة في الأرض، اتخذوا من حياة نبيكم صلى الله عليه وسلم أزواجا الأسوة الحسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة الحسنة. اصبروا على بعض، الحب الحقيقي ينمو مع مرور الأيام، اقتسموا اللقمة والهم والفرح والصبر، وعليكم بالصبر والصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا الخاشعين. شكرا عاليا لكل رجل جعل من المرأة الشريك الأجمل في حياته، وشكرا عاليا لكل امرأة حفظت أسرار بيتها وتعلقت برعاية زوجها وتأنقت بتربية أولادها، فكانت الكنز الأجمل ونور الحياة. أعتذر علي طال. والسلام عليكم ورحمة الله
2: وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لأخينا خضر الزهراني من المنطقة الشرقية على هذه المشاركة الجميلة. أظن مستمعين الكرام هذه مشاركة من حمود يقول: زوجتي وقفت معي في أوقات الشدة، عرفت معنى الوفاء ورأيت فيها سندا لا يميل وقلبا لا يتغير، كانت خير رفيقة، شاركتني همومي قبل أفراحي وصبرت معي حتى انقشعت الغيوم، فما أنسى وقفتها إلى جانبي وكلماتها التي كانت تبعث في نفس الأمل والقوة. أسأل الله أن يديم بيننا المودة والرحمة. شكرا جزيلا لأخينا حمود على هذه المشاركة. وبالفعل المودة والرحمة بين الزوجين هي نعمة من الله عز وجل يجب شكرها والمحافظة عليها. معنا منير من مكة المكرمة، حياك الله يا منير.
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
9: حياك الله أخي الكريم، حياكم جميعا وضياكم.
2: الله يحييك يا منير.
9: النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. فكان صلى الله عليه وسلم أكرم الناس في تعامله مع أهل بيتي، فكان لين الجانب، حسن الطباع، عظيم الحلم، زكاه ربه فقال: وإنك لعلى خلق العظيم. سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلقه، فقالت: كان خلقه القرآن، فكان امتثاله التنزيل سجية له صلى الله عليه وسلم، يأتمر بأمره وينتهي بنواهيه، وفي التنزيل: وعاشرهن بالمعروف. قيل معناه: طيبوا أقوالكم وحسنوا أفعالكم وهيئتكم لهن. فكان صلى الله عليه وسلم جميل العشرة، دائم البشر، يعني يتلطف مع زوجاته، يناديهن بأفضل الأسماء، فكان يعني يسمي عائشة بالحميراء صلى الله عليه وسلم. تقول عنه، وأختم بقولها، قالت عائشة رضي الله عنه: كان بشرا من البشر، يفلي ثوبه ويحلق شاته ويخدم نفسه صلى الله عليه وسلم.
2: اللهم صل وسلم. الله يعطيك العافية أخي الفاضل منير من مكة المكرمة، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة الجميلة. أيضا مستمعينا الكرام، هذه أيضا مشاركة من أخينا سلطان يقول: الأم، وما أدراك ما الأم، فهي عادة أول من يعتني بالطفل ويؤثر في نشأته ولغته وقيمه وشعوره بالأمان، ولذلك يرى كثير من الناس أن تأثيرها يمتد طوال الحياة، ومع ذلك يختلف الأمر من شخص لآخر، فقد يكون التأثير الأكبر لشخصية أخرى مثل الأب أو الجدة أو أحد المربين. شكرا جزيلا لأخينا سلطان على هذه المشاركة. أيضا مستمعين الكرام، مزن تقول: أمي يجعلني ما أفقدها وحفظها الله وأعانها ويسر لها من خير الدنيا والآخرة، وأسأل الله لها الجنة من غير حساب والعذاب، اللهم آمين. الأخت هي تقول: أمي حفظها الله ربتني على القيم والأخلاق، لن أوفيها حقها من الشكر والتقدير. شكرا جزيلا أختنا هي على هذه المشاركة وكذلك على هذا الوفاء. ونحن نتكلم هنا حول حديث رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، لا يعني أن نترك الحبل على الغارب، وإنما أيضا من الوصية بالنساء خيرا، يعني إذا كان بنات يعني يعودنا على الحشمة والستر وكذلك على الصلاة وفروض الدين، وهذا أيضا من الوصية. لا يفهم من حديث رسول الهدى صلى الله عليه وسلم أن تترك البنت على هواها وعلى كيفها، إنما يكون هناك من الأب والأم كذلك تربية لهذه البنت، وأيضا دلالتها على طرق الخير وإلحاقها كذلك بدور تحفيظ القرآن الكريم ومعالي الأخلاق، وأيضا تحذر من مواطن الريبة والشكوك. ونسأل الله عز وجل أن يسلمنا وإياكم من هذه الدروب التي ربما تفضي بالمرأة وكذلك بالرجل إلى ما لا يحمد عقباه. فيعني التوجيه الشرعي الطيب مطلوب في ذلك، وهو أيضا من الوصية بالنساء خيرا. أيضا هذه مشاركة مستمعينا الكرام من أم عبد الملك تقول: أمي رحمها الله كانت نعم الأثر والمربية والمعلمة الرائدة التي خرجت مع والدي حفظه الله أجيالا يحتذى بهم في العلم والتربية بفضل الله عز وجل، ثم بجهدها جمعنا الله بها في الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم أمين. شكرا جزيلا لأختنا أم عبد الملك من القوعية على هذه المشاركة. يعني هذه الأم وهذا الأب أيضا بذلوا الكثير أو بذل الكثير والكثير من الجهد في تربية بناتهن أو بناتهم، وما شاء الله تبارك الله هذه الثمرة كما قرأنا بهذه الرسالة. هم رحلوا عن هذه الدنيا لكن الدعاء يتواصل من البنات نظير هذا الإحسان والتربية والرفق وأيضا الرحمة. فالحمد لله، يعني رحلت هذه الأم ورحل هذا الأب لكن الدعاء لم ينقطع من الأبناء والبنات، وهذه نعمة عظيمة ولله الحمد والمنة.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
10: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين

0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا.
2: تلاوة طيبة للقارئ الشيخ أحمد العبيدي جزاه الله خيرا. مرحبا بكم مستمعينا الكرام من جديد، ونذكر بموضوعنا في هذه الحلقة، فاستوصوا بالنساء خيرا، هذا التوجيه النبوي الكريم من محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أراد المشاركة معنا عبر هاتف البرنامج 011-405-2999، هذا محمد الرويشد يقول: الوصية بالنساء خيرا، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يوصيكم بالنساء خيرا، فإنهن أمهاتكم وبناتكم وخالاتكم. الطبراني وصححه الألباني: الزوجة أمانة عند زوجها، استرعاه الله عليها وأوجب عليه الإحسان إليها والرفق كذلك بها، والصبر على ما قد يقع منها من تقصير أو خطأ. وقد قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. شكرا جزيلا لأخينا محمد الرويشد على هذه المشاركة. حامد يقول: الأم التي لها أكبر الأثر في حياتي هي أمي، ما شاء الله تبارك الله، نسأل الله أن يرزق برها. ملامح تقول: عندما يتقدم العمر بالوالدين يلتمسون الولد الهين اللين من أولادهم ذكرا كان أم أنثى لطلب قضاء حوائجهم الضرورية، وكذلك تنظيم مواعيدهم الطبية وزياراتهم الدورية، فهنيئا لمن فاز باصطفاء والديه. وفي الختام: تذكروا دائما وأبدا أن أجر بركم بأمهاتكم وآبائكم على الله عز وجل. شكرا جزيلا لأختنا ملامح. عجائب تقول: حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو ابنتان أو أختان فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن فله الجنة، رواه الترمذي. ما شاء الله، هذه البشارة من حديث عظيم لرسول الهدى صلى الله عليه وسلم. معنا عبد الهادي من الرياض، تفضل يا عبد الهادي.
3: السلام عليكم ورحمة الله، جزاكم الله خيرا.
2: الله يجزاك خير، تفضل.
3: أنا استأذنكم في أن أذكر اسمي والدتي الحبيبة فاطمة حسين فضيلي،
2: أنعم
3: الله في الدرجة الأعلى من الجنة،
2: اللهم آمين.
3: يعني تعبت فينا تعبا شديدا، يعني عشنا في بيئة يعني ريفية في شمال السودان على ضفاف نهر النيل الخالج، والفيضانات تأتي سبحان الله حينما تنحزر المياه تترك أرض خصبة، فالنساء اجتهدن يعني، وهي من ضمنهم اجتهدت وثابرت وصابرت وزرعت وأنتجت، ويعني أطعمتنا وعيشتنا يعني ظروف طيبة. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يكرمها بفردوس الأعلى، هي ووالد الحبيب وكل موتانا الكريم، ورزقنا وإياكم البر، اجعلنا من أهل الوفاء والبر، وأن ندعو لهم بالرحمة والمغفرة، أن نكون بارين بوالدينا أحيانا وأمواتا، نحن وأنتم وزوجنا وذرياتنا رب العالمين.
2: الله يجزاك خير أخوي الفاضل عبد الهادي، شكرا جزيلا لك. معنا عبد الرحمن من حريملاء، تفضل يا عبد الرحمن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: حيا الله شيخنا العزيز.
2: الله يحييك أخوك، الله يحييك، الله يحييك والله أخي عبد الرحمن.
4: الله فيكم شيخ لكم، الحقيقة الوقت ضيق، ما نبغى نأخذ من الوقت الإذاعة، مشكورين كل شكراكم، جزاكم الله خير وكلهم إثنى عليكم. لكن الحقيقة السؤال الحقيقة أنا ودي كان غير هذا، ما في أحد ما يقول أمي ما أثرت علي، أنا ودي من المرأة التي يعني تأثرت بها أو كان لها دهر غير أمك.
2: طيب ممتاز، أنت سألت فأجب يا عبد الرحمن. أقول أنت سألت فأجب، الله يحفظك.
4: والله الحقيقة يعني لا أنسى أخواتي جميعا حقيقة، كأنهم يعني خاصة متوفيت كأنهم يعني أمهات،
2: ما شاء الله،
4: والصغيرة مثل الكبيرة كلهم، الله يجزاهم خير. وزوجتي طبعا توفيت ربنا يرحمها الحقيقة،
2: الله يغفر
4: لها حقيقة، يعني اللي بتأثيرها في التهلات بالضيوف الترحيب والأعمال دي، يعني عودتنا صراحة تعويد على يعني الكرم وعلى الطيب وعلى ذي، وعودت أولادها الحقيقة يعني كثير من العمات والخالات، يعني خالتي الآن كأنها أم لنا.
2: ما شاء الله،
4: يعني صراحة يعني يعتبر غير الأم، الأم ما حد يقدر يقول، حتى لو أن ما لو أمه متوفي قالوا أمي صح. لكن حقيقة التأثير في تأخرنا حقيقة بالغير أمك الحقيقة، والله أخواتي أكثر من يعني أمي راحت ربنا يرحمها،
2: الله يرحمها، صحيح أو ترى الأخت الكبيرة أم ما شاء الله تبارك الله، والخالة أم ما شاء الله،
4: والله الصغيرة زي الكبيرة
2: ما شاء الله ما شاء الله،
4: يبرون يقطون هدايا يزورون.
2: طيب أنتوا ماذا قدمت لزوجتك، ماذا قدمت لخالاتك أخواتك؟
4: والله الحقيقة بالنسبة لزوجتي كل سنة نسوي لها حج
2: ما شاء الله
4: وضحية
2: ما شاء الله تبارك الله،
4: وخواتي مقصر في حقهم لكن يجوني لأنهم أكرم مني وأطيب مني الحقيقة
2: ما شاء الله
4: ما شاء الله، جيتهم لي تعتبر تشريف لأني أنا أكبر منهم، ما في إلا واحدة أكبر مني ربنا يحفظها.
2: يجونك في حريم لا ما شاء الله يا عبد الرحمن
4: في حريم لا لا والله كلهم في الرياض، إلا واحدة هنا في حريم، واحدة من الأخوات توفيت ربنا يرحمها رحمة الله واسعة
2: يعني. لكن أنت ساكن في حريم يا عبد الرحمن؟
4: حياة جدي وأبوي وجدي
2: ما شاء الله. أنا أقصد أنه يعني ذهاب الأخوات عندك يعني استجمام بهالمزارع وهالحقول وهالبساتين،
4: جيتهم لنا والله جيتهم لنا شرف لنا
2: أي حقيقة. والله ما شاء الله ما شاء الله،
4: عندهم دورية تقريبا كل فترة كل نطلع هيك واحد أو يكرمونا في محلنا ماشي. والله شوف الأخوات شيء يعني اللي فقدهم، حتى عند أولادي اسمهم العمات، العمات دول ما لهم ثمن أبدا حقيقة.
2: نعم العمات المؤنسات الله يجزاك خير. شكرا جزيلا لأخينا عبد الرحمن على هذه المشاركة، وربما يعني في الآن في هناك استعداد لختام البرنامج، ربما دقائق قليلة لعلنا نستثمرها في قراءة بعض المشاركات هذه أيضا أو معنا عادل، حياك الله يا عادل تفضل يا عادل.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله
1: وبركاته.
2: الله يحييك،
1: وفرصة سعيدة ندلو بدلونا في هذا الموضوع المهم،
2: شرف لنا تفضل
1: ندري في هذا الموضوع المهم جدا في حياة كل إنسان أو كل رجل، بما أن الموضوع استوصوا بالنساء خيرا
2: منها.
1: وأنا أرى أن الناس كثير مالت عن الحوار عن الأم، المرأة هي ليست الأم فحسب، الأم على العين والرأس والأم باب من أبواب الجنة
2: صحيح.
1: ولكن والله خلف كل عظيم امرأة، هكذا قالت العرب وهذا الكلام حقيقي
2: صحيح.
1: وحبيبنا وشاعر الأمراء الشوقي يقول الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب العراقي.
2: الله أكبر صحيح.
1: وحديث الرسول اللي أنتم قلتوه استوصوا بالنساء خيرا.
2: الله.
1: اليوم الزوج اليوم لأي إنسان في الدنيا هو يعني لا ينفك من تعاملاته مع المرأة.
2: أيوة.
1: فهو ابن لأم
2: صحيح.
1: ثم ابن أخ لأخت
2: صحيح.
1: ثم زوج لزوجة ثم أب لبنت.
2: الله أكبر.
1: إذن حياتنا الأسرية أو بالنساء أو علاقتنا بالنساء لا تكاد تنفك، ولكن كيف نؤمن بدورنا تجاه المرأة؟
2: يا سلام.
1: وكيف نؤديه كما ينبغي؟
2: صحيح.
1: تقول عائشة رضي الله عنها حينما تسأل عن أخلاق الرسول زوجها كان وطنانا يمشي على الأرض.
2: اللهم صل
1: على. هذا ما نريده حتى من النساء، أن يستوصوا بالرجال خيرا. إذا أتيت في مجلس أذكري محاسن زوجك، وكذلك الحياة تكاملية، والحياة زي ما قلنا قد ينطبق عليها قول الرسول المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعض، الزوج والزوجة كذلك
2: صحيح.
1: بل من أجل أن تنجح الحياة ويوجد جيل يملأه السكينة والطمأنينة والعلم والرقي، لا بد أن تتوفر هذه الأمور في بيت الحياة الزوجية. وسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد
2: اللهم
1: في هذه المواضيع الجميلة التي تطرحونها.
2: الله يجزاك خير أخي عادل، شكرا جزيلا لك على الإضاءة المشرقة في برنامجنا. وبالفعل يعني الحياة الزوجية أخذ وعطاء، فجميل أن يكون هناك هذا التكامل بين الزوج والزوجة، وأن يكون هناك ما شاء الله تبارك الله تنافس في الإحسان والطيبة وكرم الأخلاق، وبذلك يعني البيوت ما شاء الله تبنى على المودة والرحمة حتى يسير هذا المركب بأمان وسط تلاطم أمواج هذه الحياة. وأيضا دائما المستفيد من وجود هذه السكينة والمودة والرحمة في البيوت هم الأبناء، فتجد دائما الأبناء أو الشخصيات الناجحة في المجتمع تجدها ثمرة بيت يسوده التفاهم والمودة والرحمة والمحبة، وكذلك التغاضي بين الزوج والزوجة. ودائما سبحان الله العظيم إذا كان الأب يعني يحترم زوجته ويكون هناك أيضا نوع من الأمان العاطفي والنفسي لدى الأبناء والبنات داخل المنزل، وهذا من النعيم المعجل لكل من عمل بوصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم حينما قال استوصوا بالنساء خيرا. ودائما الإنسان سواء كان ذكر أو أنثى يعني هو معرض للزلل والخطأ، لا يوجد شخص كامل، وإنما يعني الواحد يعني يغض الطرف في بعض الأحيان ويحسن لبنته، يحسن لزوجته ويكرمهم ويبشر بالخير من الله جل وعلا. أيضا هذه من مشاركة من أخينا أبي عبد الرحمن يقول حث النبي صلى الله عليه وسلم على حسن المعاشرة وجعلها مقياسا لتفاضل المؤمنين قائلا خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي عليه الصلاة والسلام. سعد يقول وصية نبوية عظيمة عنوانها الرحمة والاحترام وكذلك حسن المعاملة، فخير الناس خيرهم لأهله. شكرا جزيلا لأخينا سعد على هذه المشاركة. أيضا من الإحسان إهداء الزوجة هدية أو إهداء البنت هدية أو إهداء كذلك الأم هدية، فهذه تراها تحرك في النفوس الشيء الكثير، حتى لو كانت هدية يعني قد تكون بقيمتها قليلة لكن ترى معانيها وقعها على القلوب يكون كبيرا. فجميل حقيقة أن نتواصل ونتواصل مع نسائنا بالخير وبالهدايا السعيدة والمفرحة وكذلك بالتعامل الطيب والأخلاق الكريمة. وأترك عنكم كل هذه المقولات وتلك الأعراف البالية، وعليكم بحديث خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وبسنته ودله حينما قال استوصوا بالنساء خيرا، وقال أيضا خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، وكذلك السنة النبوية العظيمة حقيقة زاخرة بالأفعال من محمد صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالإحسان إلى نسائه. إذن وصلنا وإياكم سمعين الكرام لختام برنامج، شكرا لكم على طيب المتابعة، والآن هو الاستعداد للبذل والعطاء ولحقيقة بناء هذا الوطن العظيم المملكة العربية السعودية وازدهاره. نلقاكم إن شاء الله في حلقة الغد، دمتم بحفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
0: سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.
5: ناهضين لتحقيق الأحلام
0: نودعكم بالسلام، وفي صباح آخر نلتقيكم،
5: فالسلام عليكم.

0: فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. متفق عليه.
1: حديث قدسي.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة البقرة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون.

وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون

لهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك

واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون.

بِآيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون.

والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.

فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما.

خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد

الأرض بعد موتها. فأحيا به الأرض بعد

0: تَتَّقُونَ صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة البقرة.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
3: تنفس الصباح بيوم جديد،
4: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون،
2: اللهم بك أصبحنا. رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن، هدايات من الحديث الشريف،
3: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
2: تأملات في هدايات نخبة مختارة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، هدايات من الحديث الشريف مع عبد الرحمن بن صالح العجاجي، يأتيكم اليوم عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. شرح عمدة الأحكام،
3: شرح عمدة الأحكام،
5: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
3: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
5: عليه الصلاة والسلام.
2: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم غدا عند 10 صباحا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: سطر على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرحمن ابن محمد الشايع، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله وصحابته أفضل صلاة وأتم تسليم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من البرنامج اليومي نور على الدرب. هذا البرنامج الذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. في بدء هذه الحلقة باسمكم جميعا نرحب بضيفي برنامجنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشذري، فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
2: بارك الله فيك ورحب بك ورحب بأحبة المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا للجميع توفيقا لكل خير وسعادة في الدنيا والآخرة.
1: اللهم آمين. وعلى بركة الله نبدأ بقراءة ما ورد من أسئلة المستمعين والمستمعات. نبدأ بهذا السؤال الوارد من أحد المستمعين في مدينة الرياض، يقول: ما الفرق بين التوحيد بأنواعه الثلاثة، وهل يجب علي أن أعرفها وأفهمها أم أعتقد بها ويكفيني ذلك؟
2: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن المراد بالتوحيد هو عدم صرف شيء مما يختص الله به لغيره. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبتدئ في دعوته الناس بالدعوة إلى التوحيد، ولذلك لما أرسل معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. وقد قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالمراد بالطاغوت ما تجاوز حده من معبود أو متبوع أو مطاع، ممن يصرف له شيء من خصائص الله جل وعلا. والتوحيد قد يكون إفرادا لله بأعماله هو سبحانه، وهذا الذي يسمى توحيد الربوبية. ومن أمثلة ذلك أن نعتقد أن الله هو المنفرد بالخلق، وأنه المنفرد بالرزق، وأنه جل وعلا هو وحده المتصرف في الكون، وأنه إذا قضى أمرا فلا راد لقضائه، كما ورد ذلك في نصوص عديدة: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والنوع الثاني من أنواع التوحيد توحيد الألوهية بإفراد الله جل وعلا بأعمال العباد، بحيث لا تصرف شيء من العبادات لغير الله سبحانه وتعالى. وهذا النوع من أنواع التوحيد هو لب دعوات الأنبياء، فقد كان أنبياء الله يقولون لأقوامهم: ألا تعبدوا إلا الله. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والنوع الثالث من أنواع التوحيد توحيد الأسماء والصفات، بأن نفرد الله في أسمائه وصفاته، فنثبت لله الأسماء التي أثبتها لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك نثبت له ما أثبته لنفسه من الصفات أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت النصوص بهذا التقسيم، بحيث يعلم أن هذا التقسيم كما أنه معروف عقلا هو منصوص عليه شرعا في آيات من كتاب الله وأحاديث من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا؟ فقوله رب السماوات والأرض وما بينهما إشارة إلى توحيد الربوبية، وقوله فاعبده واصطبر لعبادته إشارة لتوحيد الألوهية، وقوله هل تعلم له سميا إشارة إلى توحيد الأسماء والصفات. وكتاب الله مليء بالإشارة إلى هذه الأنواع الثلاثة من أنواع التوحيد. ومن أمثلة ذلك في سورة الفاتحة في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. فهذه الآيات من سورة الفاتحة فيها إشارة إلى أنواع التوحيد الثلاثة، فقوله الحمد لله رب العالمين فيها تنصيص على توحيد الربوبية، وقوله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين فيها إشارة وتنصيص على توحيد الأسماء والصفات، وقوله إياك نعبد وإياك نستعين فيها توحيد الألوهية بإفراد الله بالعبادة. وهذا التقسيم قد دلت عليه النصوص، والمكلف من العقلاء يعرف هذا التقسيم بنفسه وعقله حتى ولو لم يسمه بهذه الأسماء التي اصطلح عليها أهل العلم، فإن الإنسان يفرق بين أفعال الله وبين أفعال المخلوق، ويعلم أن رب العزة والجلال منفرد بأفعاله التي تشمل الكون كله، فالعباد كلهم يعلمون أن القدر تصريف الله للكون من توحيد الربوبية، مما يجب على العبد أن يفرد الله به حتى ولو لم يسموه بهذا الاسم توحيد الربوبية. وهكذا العباد يعلمون أن العبادات يجب أن تكون لله وحده، فصلاة الإنسان يجب أن يفرد الله بها كما قال تعالى فصل لربك وانحر، وهكذا في عبادة الدعاء كما قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وهكذا في عبادة الخوف كما في قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وهكذا في بقية العبادات التي يؤديها الإنسان لله جل وعلا، يعلم ويجزم بأن العبد إنما يقصد بها ربه، وهو قد اطلع على أنها من فعله لا من فعل الله جل وعلا. فالمقصود أن الناس يفرقون بين أفعال الله التي يجب إفراد الله بها وبين أفعال العباد التي يجب عليهم أن يفردوا الله جل وعلا بها، فالتفريق بين أفعال الله وأفعال المخلوق من الأمور المستقرة في النفوس حتى ولو لم يكن الإنسان عارفا للاصطلاح الذي اصطلح عليه علماء الشريعة في تسميتها بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية.
1: نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا أحد المستمعين يسأل، يقول بعض التعليقات والملصقات التي يضعها الشخص في سيارته وتكون عليها آية الكرسي أو المعوذات، هل تعتبر من التمائم المحرمة؟
2: يجب على الإنسان أن يحتاط لنفسه فيما يتعلق بأمور معتقده، ومن ثم يعلم أن النفع والضر بيد الله جل وعلا، كما في قوله جل وعلا وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ويردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ومن ثم فهذه التعاليق أيا كانت لا تنفع الناس بنفسها ولا تضرهم، وإنما النافع الضار هو رب العزة والجلال. إذا تقرر هذا فإنه لا يصح للإنسان أن يجعل أمرا من الأمور سببا لخير أو شر إلا إذا قام عليه دليل يدل على أنه سبب لذلك الأمر، ومن ذلك الدليل الحسي أو الدليل التكرار أو دليل الشرع. فإذا عرفنا عن شيء بأنه سبب لأمر من الأمور بطريق الحس أو بطريق التكرار، كما نعرف أن الدواء الفلاني يشفي الله به في ما عرفناه من أحوال الناس، نثبت أن ذلك الدواء سبب للشفاء بإذن الله جل وعلا. وقد نجعل بعض الأمور أسبابا لورود الشرع بكون تلك الأمور أسبابا لآثارها وما ينتج عنها، ومن ذلك أن الله جل وعلا قد أخبر أن الاستغفار من أسباب نزول الأمطار ومن أسباب البركات في الأموال والأولاد، وحينئذ نثبت هذا الأمر وهو الاستغفار سببا لهذه الأمور لوجود الدليل الشرعي من كتاب الله جل وعلا أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وحينئذ نعلم أن وضع هذه التعاليق على أنها منجية من الضرر وجالبة للخير بنفسها نوع من أنواع الشرك، وأما اعتقاد أنها سبب يجلب الله بها الخير ويدفع بها الشر فهذا لا بد له من دليل. ومن هنا لا يصح أن نجعل هذه التمائم من أسباب ورود الخير أو دفع الشر بدون أن يرد لنا دليل من الشرع يثبت ذلك. ثم إن الشرع قد منع من تعليق التمائم، فأخبر أن من تعلق تميمة فلا أتم الله له كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا اللفظ من الأحاديث عام يشمل ما لو كانت هذه التعاليق من التعاويذ التي لا تعرف أو من الكتابات التي يعتقد الناس فيها أو من الآيات القرآنية، ولذلك لا يصح لنا أن نثبت أن هذه التعاليق من أسباب وقاية الإنسان من الشرور أو من العين بدون أن يرد دليل من الشرع يثبت ذلك. ولهذا فإن تعليق هذه المعلقات يعتبر من أنواع التعاليق والتمائم التي ورد الشرع بالمنع منها. بعض الناس قد يريد بوضع مثل هذه التعاليق تذكيره بقراءة هذه الآيات التي كتبت في هذه الأوراق، فمثل هذا في أصله جائز، لكن يحسن اجتنابه لأن بعض الناس قد يعتقد الاعتقاد الممنوع في تعليق مثل هذه الأوراق، وقد يقتدى به في تعليقها بظن أنها من أسباب وقاية الإنسان من الشر والضرر.
1: نعم، جزاكم الله خير معالي الشيخ. المستمعة أم نواف من القصيم تقول: يقع مني الرياء في بعض الأعمال وأستغفر الله ثم أعود إليه، فهل الرياء يحبط جميع أعمالي أم العمل الذي خلطه الرياء فقط؟
2: الرياء يراد به أن يؤدي الإنسان عبادة من أجل مشاهدة الناس لها أو من أجل حديثهم عنها، وجاءت النصوص بتحريم الرياء وبيان أنه من مبطلات الأعمال، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وقد جاء في الأحاديث التحذير من الرياء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. ولذلك على الإنسان أن يحذر تمام الحذر من الرياء لئلا يبطل أعماله التي أداها. ومن هنا ينبغي بالإنسان أن يحذر من أن يكون مقصوده بأعماله التي يؤديها مشاهدة الآخرين له أو ثناءهم عليه، لئلا يحبط عمله وأجره بسبب ذلك. وكون الإنسان رأى في عمل يؤدي ذلك إلى بطلان أجر ذلك العمل، لكنه لا يؤدي إلى بطلان جميع أعماله، وذلك لأن النص إنما ورد بإثبات إبطال العمل بالرياء الذي رأى الإنسان فيه غير الله جل وعلا. وقد جاء في نصوص كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من الرياء وبين أن الرياء محبط للأعمال، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن المعلوم أن المراءة في العمل تجعل الإنسان لا يؤدي العمل على جهة الاحتساب في ذلك العمل، ولذلك على الإنسان أن يقصد الآخرة بأعماله التي يؤديها، كما في قوله جل وعلا: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فمن أراد مراءة الناس فهو في الحقيقة لم يردها إلا من أجل الرياء ومن أجل مقاصد الدنيا، ومنها قصد مشاهدة الآخرين. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الخيل على ثلاثة أنواع: هي لرجل وزر، ولرجل ستر، ولرجل أجر. قال: فأما التي هي له وزر فرجل ربطها رياء وفخرا ونواء على أهل الإسلام فهي له وزر. وهكذا قد جاءت النصوص بالتحذير من أن يكون مقصود الإنسان مجرد رؤية الآخرين له وبيان أن ذلك لا يترتب عليه الأجر. فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وهكذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: ما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد، فقال الله: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ثم ذكر رجلا تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، فقيل له: ما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك، فقال الله: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. ومن هنا على الإنسان أن يحذر من أن يكون من أهل الرياء في أعماله لئلا يبطل عمله الذي أداه. وإذا تأمل الإنسان وجد أن الناس لن يغنوا عنه من الله شيئا، وأنه مهما عمل لهم فإنهم لن يعطوه شيئا من أعمالهم ولا من حسناتهم التي فعلوا، وبالتالي على الإنسان ألا يغتر بمشاهدة الآخرين له أو بثنائهم عليه، ويعلم أن النجاة تكون بالإخلاص في العبادة، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والإخلاص في الدين بأن يقصد الإنسان بأعماله رضا الله والحصول على أجر الآخرة.
1: نعم، شكر الله لكم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري ما قدمتم في هذه الحلقة من إجابات وتوجيهات عن أسئلة المستمعين والمستمعات.
2: بارك الله فيك ونشكرك على حسن أدائك، لا حرمك الله الأجر، كما نسأله لفريق العمل معك توفيقا وسعادة، وأسأله جل وعلا للمستمعين العلم النافع والعمل الصالح، كما أسأله لعموم المسلمين أن يجمع الله كلمتهم على الحق، وأن يؤلف ذات بينهم، وأن يصلح ذراريهم، وأن يبارك لهم في أموالهم، كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يبارك فيهم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشكر لكم أنتم مستمعين الكرام ولزميلي في تسجيل هذه الحلقة عثمان بن عبد الكريم الجويبر. نلتقي مجددا في حلقة قادمة، إلى ذلكم الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرحمن ابن محمد الشايع، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: البصير جل جلاله. ماذا يعني إيمانك باسم الله البصير؟ أولا، يعني إثباتك ما يتضمنه هذا الاسم من صفاته سبحانه، فهو البصير بالغيب والشهادة، يرى خائنات الأعين وتقلبات الأجفان وحركات الجنان، فهو سبحانه القائل:
1: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم.
0: وإبصار الله منه ما يتعلق بإثبات بصر الله سبحانه كما يليق بجلاله، من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل، فأحاط بصره بجميع المبصرات حتى أخفى ما يكون فيها. إيمانك باسم الله البصير يورثك الثقة بمعية الله وكمال علمه، أن يكون أحد قريبا منك إلى درجة أن يراك في كل أحوالك، يرى ظاهرك وباطنك، مشاعرك التي تجاهد لتخفيها يراها، دمعتك التي تحبسها في محجريك يراها. إذا علمت كل ذلك، فهل يمكن للقلق يوما أن يتسرب إليك، أو للخوف أن ينشب أظفاره في روحك؟ إن الله حين يراك فهو معك لا محالة، فثق بمعيته واطمئن بكمال علمه. وقد قال الله تعالى في تطمين موسى وأخيه هارون عندما أرسلهما إلى فرعون فخافا من أذيته:
1: قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى.
0: إيمانك باسم الله البصير يقتضي دعاءك إياه بهذا الاسم: ارفع يديك مناديا، اللهم أنت البصير بحالي، ثم لا تعبأ بعدها بشيء.
2: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب
3: وقرآن الفجر.
4: الحمد لله رب العالمين.
2: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة، باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد. أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر.
0: وقرآن الفجر.
2: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل

وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون.

فضله والكافرون لهم عذاب شديد.

شديد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير

أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير.

0: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
1: وقرآن الفجر.
2: الحمد لله رب العالمين.
0: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد. أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر،
0: وقرآن الفجر.
2: قال الرسول،
3: قال الرسول
4: صلى الله عليه وسلم،
2: صلى الله عليه وسلم.
5: عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. أخرجه مسلم.
4: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مراد من سورة سبأ.

كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مراد من سورة سبأ.
1: أوصاف القرآن في القرآن.
2: وصف القرآن بأنه مجيد، قال الله سبحانه: قاف والقرآن المجيد، وقال سبحانه: بل هو قرآن مجيد. ما المجد الذي وصف الله به القرآن؟ ذكر المفسرون فيه أكثر من معنى، فمن معاني المجد العز والسيادة، من معاني المجد كثرة الخير والبركات فيه، فالقرآن المجيد متعدد الخيرات والبركات. وقد تقدم معنى البركة في القرآن: بركة الأجر والثواب، بركة النفع، بركة الشفاعة، بركة الرقي في الدرجات في الآخرة. القرآن فيه معنى المجد الذي يناله به أهل القرآن. نحن في مجموع أمتنا أمة الإسلام نلنا المجد بكتاب الله لأنه مجيد، وعلى أفراد أمتنا ينال المجد أكثر من أخذ منا بكتاب الله عز وجل. فكل آخذ بكتاب الله له حظه من المجد الذي جعله الله تعالى لكتابه الكريم. فالقرآن مجيد، ومن عاش مع مجد القرآن تجلل بهذا الوصف وعاش به مكرما بكرامة القرآن.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
3: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
4: مساك الله بالخير يا شيخ.
5: يا هلا ومسهلا
6: يا شيخ.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 4:10 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء.
7: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم. العد والرسم.
1: مجالس الإقراء يأتيكم اليوم عند 1 مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن
8: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يعنى بتعليم التلاوة وتصحيحها هاتفيا. اقرأ القرآن يأتيكم اليوم عند 4:10 عصرا.
9: إذاعة القرآن الكريم
10: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها. هدايات الحديث الشريف، إعداد وتقديم
2: عبد الرحمن بن صالح العجاجي،
1: تنفيذ
2: أحمد بن محمد الرشيد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم هدايات الحديث الشريف. نبدأ هذه الحلقة بذكر نص الحديث. الحديث عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. ننتقل بكم أحبتنا المستمعين الكرام إلى التعريف براوي هذا الحديث، وهو الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. أبو عبد الرحمن العدوي صحابي ابن صحابي، أسلم صغيرا مع أبيه رضي الله عنهما، من المكثرين من رواية الحديث، من عباد الصحابة وعلمائهم. توفي سنة 73 للهجرة بمكة المكرمة. والآن أحبتنا المستمعين الكرام، ننتقل بكم إلى معاني كلمات هذا الحديث وأبرز مفرداته. بني أسس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، الإقرار بها اعتقادا ونطقا وعملا، هاتان شهادتان وهما ركن واحد لكونهما متلازمتين لا تنفك إحداهما عن الأخرى. ومعنى الشهادتين أن ينطق العبد بهما معترفا ومقرا بوحدانية الله واستحقاقه للعبادة وحده دون ما سواه، وبرسالة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلى جميع الجن والإنس، مصدقا بقلبه بهما معتقدا لمعناهما. هذه هي الشهادة التي تنفع صاحبها في الدنيا وفي الآخرة، فيفوز بالجنة وينجو من النار. ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله الإقرار بالقلب والنطق باللسان والعمل بالجوارح بأنه لا معبود بحق إلا الله. وتتضمن هذه الشهادة ركنين أساسيين عظيمين: النفي لا إله، نفي استحقاق العبادة عن أي شيء سوى الله تعالى. الإثبات إلا الله، إثبات استحقاق العبادة لله وحده لا شريك له. معنى شهادة أن محمدا رسول الله الإقرار بالقلب والنطق باللسان والعمل بالجوارح أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله المرسل إلى الجن والإنس كافة وخاتم الأنبياء. وتتضمن هذه الشهادة أربعة أركان أساسية عظيمة، وهي طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وتصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، واجتناب ما نهى وزجر صلى الله عليه وسلم، وألا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم. إقام الصلاة، معنى إقام الصلاة أي أداء الصلوات الخمس المفروضات في اليوم والليلة، وهي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء بأركانها وشروطها وواجباتها. الصلاة لغة الدعاء، شرعا عبادة من أقوال وأفعال مخصوصة كالقيام والركوع والسجود وقراءة القرآن، مفتتحة بتكبيرة الإحرام ومختتمة بالتسليم. إيتاء الزكاة، أي إخراج الزكاة المفروضة وإعطاؤها لمستحقيها. والزكاة لغة النماء والزيادة، وشرعا حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. وإيتاء الزكاة عبادة مالية واجبة في كل مال بلغ المقدار والحد الشرعي وحال عليه الحول، وهو العام القمري أو الهجري، فيخرج منه ربع العشر. وهذه الزكاة التي تعطى لمستحقيها يدخل فيها زكاة النقدين، وهما الذهب والفضة وما يقوم مقامهما كالعملات النقدية ونحوها. ويدخل في هذه الزكاة زكاة الأنعام والماشية، وزكاة الزروع والثمار، وزكاة عروض التجارة، وزكاة الركاز، وهو الكنز المدفون الذي يستخرج من الأرض. ويدخل فيها أيضا المعادن بحسب أنصابها ووقت تزكيتها. حج البيت. معنى حج البيت: الحج لغة القصد، وشرعا قصد بيت الله الحرام بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة لأداء أفعال ومناسك مخصوصة، مثل الوقوف بعرفة والطواف والسعي في وقت مخصوص، وهي أشهر الحج، بنية التعبد لله تعالى. ومعنى صوم رمضان: الصوم لغة الإمساك، وشرعا الإمساك بنية التعبد لله تعالى عن جميع المفطرات من الأكل والشرب والجماع ونحوها وسائر المفطرات من طلوع الفجر حتى غروب الشمس. إليكم مستمعينا الكرام بعضا مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هذا الحديث الشريف. يا طالب النجاة، تفقد أركان بنائك، فإن البيت إذا انهدم ركنه أوشك أن يخر على أهله، فكيف بمن تهاون في الصلاة ومنع الزكاة وتهاون في الصوم وأعرض عن الحج وهو مستطيع؟ أي إسلام بقي له؟ فانظر في أركانك، هل هي قائمة أم قد وهت؟ هذه الأركان الخمس هي أركان الإسلام ودعائمه التي لا يقوم إلا بها. التوحيد أساس الدين وعماده، فبلا إله إلا الله تدخل في الإسلام، وعليها تحيا وعليها تموت، وبها تلقى ربك، فاجعلها حياة قلبك ولسانك وجوارحك، فإنها مفتاح الجنة، ولا يفتح الباب إلا بمفتاحه. الشهادتان أصل كل عبادة وأساس الدين، وبها يدخل المرء في الإسلام. الصلاة صلتك بربك، فمن قطعها فقد قطع حبل الوصل بينه وبين مولاه، وهي أول ما تحاسب عليه، فإن صلحت فقد أفلحت ونجحت، وإن فسدت فقد خبت وخسرت. فحافظ عليها كما تحافظ على روحك، فإنها روحك إلى الله. الزكاة طهرة للمال وللقلب من البخل، وطهرة للمجتمع من الفقر والحقد، فأنفق ينفق الله عليك، ولا تخش من ذي العرش إقلالا، فما نقص مال من صدقة، بل زاد وبارك الله فيه. من أخل بواحد من هذه الأركان فقد هدم ركنا من دينه. الصوم جنة وحصن حصين، جنة لك من النار، وجنة لك من الشهوات، وجنة لك من غضب الجبار. فإذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن كل ما يسخط الله، فالصوم سر بينك وبين ربك، فأخلصه له. هذه الأركان الخمسة أصول لبقية شرائع الإسلام وفروعها: الحج مؤتمر التوحيد ومدرسة الزهد، تترك فيه الأهل والمال والوطن، وتلبي لله وحده بقلب منكسر. فحج بقلبك قبل أن تحج ببدنك، فإن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. بناء الإسلام هو الأركان الخمسة، فمن أقامها مع الإخلاص لله تعالى والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. فاسأل نفسك كل يوم ماذا قدمت لأركان دينك، فيا عبد الله لا يغرنك طول الأمل، فإن الموت يأتي بغتة، فابن دينك على هذه الأركان الخمسة تشيده على تقوى من الله ورضوان، فإن البناء إذا كان لله بقي وثبت، وإن كان لغيره انهار وذهب. إلى هنا نصل معكم أحبتنا المستمعين الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم هدايات الحديث الشريف، إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
1: هدايات الحديث الشريف،
3: أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
1: هدايات الحديث الشريف.
3: إعداد وتقديم
2: عبد الرحمن بن صالح العجاجي،
1: تنفيذ
2: أحمد بن محمد الرشيد.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ مشعل العندس من سورة الشورى.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ مشعل العندس من سورة الشورى.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك قال: بينما ذات يوم بين أظهرنا يريد النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أغفى إغفاءه ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا له: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: نزلت علي آنفا.

0: هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم. وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجيء نوح وأمته فيقول الله تعالى: هل بلغت؟ فيقول: نعم أي ربي. فيقول لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: لا، ما جاءنا من نبي. فيقول لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فنشهد أنه قد بلغ، وهو قوله جل ذكره: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. والوسط العدل. رواه البخاري. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: يا رب، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم، استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا ربي، وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب، كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. رواه مسلم. وعن أبي هريرة قال هناد: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. رواه مسلم. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فإن وجدت تامة كتبت تامة، وإن كان انتقص منها شيء قال: انظروا هل تجدون له من تطوع، يكمل له ما ضيع من فريضة من تطوعه، ثم سائر الأعمال تجري على حسب ذلك. رواه النسائي. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم. وصدق الرسول الكريم عليه من الله أفضل صلاة وأزكى تسليم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الحسن من سورة الزخرف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الحسن من سورة الزخرف.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب.
2: نور على الدرب
1: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس السيرة. مجالس السيرة لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم غدا عند 1 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن جسر القلوب.
3: جسر القلوب تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
4: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
3: يوم لا ظل إلا ظله.
1: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي يأتيكم اليوم عند 3 عصرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي من سورة الأنبياء.

فإذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي من سورة الأنبياء.
1: تسابيح. سبحان الرب الجميل، من جماله أضحى كل الكون بهية، وراق الزهر نديا، وجرى النهر سريا، وفاض النور زهيا. سبحانه أهل الجود، سبحان من استعاذ به عباده من خزيه وكشف ستره ونسيان ذكره والانصراف عن شكره. يسعد قلب الحزين ويجبر الكسير، وبه سبحانه العوض عما فقد، والرضا والكفاية فيما وجد. سبحانه عزيز لا يضام، جبار وملكه لا يرام، قيوم لا ينام، الملك القدوس السلام، ذو الجلال والإكرام. سن الدين وشرعه، وقدر الأرزاق ووزعه، وبدد الحزن وفرقه، سبحان من لا شريك له. عم جميعنا يا رب بالرحمة والرضوان، وعامنا باللطف والإحسان، واجعل عاقبة أمرنا يا مولانا عندك العفو والصفح والغفران.
2: محمد في بيته صلى الله عليه وسلم.
3: محمد رسول الله.
2: سقوط مفاجئ. ذات مرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا من السفر، هو ونفر من أصحابه، منهم أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه، وكانت أم المؤمنين صفية تركب خلف رسول الله على راحلته. فلما كانوا ببعض الطريق عثرت الناقة، فسقط النبي عليه الصلاة والسلام من فوقها، وسقطت صفية معه. رأى أبو طلحة ذلك المشهد فارتاع، وخاف على النبي أن يكون قد أصيب بأذى، فرمى نفسه من فوق بعيره دون روية، واندفع نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم لينقذه، وقال له: يا نبي الله، جعلني الله فداءك، هل أصابك من شيء؟ وهنا لم يفكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه، بل فكر في زوجته صفية، إذ خشي عليها أن تكون قد أصيبت بضرر بسبب وقوعها من فوق الناقة. فقال لأبي طلحة: عليك بالمرأة، أي احفظها وانظر في أمرها. فألقى أبو طلحة رضي الله عنه ثوبه على وجهه حتى لا يرى صفية، واتجه نحوها ومشى إلى جهتها، فألقى ثوبه عليها ليسترها به، فقامت صفية دون أن يصيبها أذى، وساعدهما أبو طلحة حتى ركبا مرة ثانية على راحلتهما، وساروا جميعا في أمان الله حتى بلغوا المدينة.
4: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة حائل على موجات الإف إم حائل 93.3، سميرة 92.8، جبل خشب 93.5، بقعاء 92.5، على موجات الإف إم.
2: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عمر باعيسى برواية قالون عن نافع من سورة هود.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وعمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك

منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد

الشديد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت

فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عمر باعيسى برواية قالون عن نافع من سورة هود.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: آداب يزدان بها سلوك المسلم. آداب.
1: آداب حضور المسجد. لحضور المسجد آداب ينبغي للمسلم أن يحيط بها علما وأن يتبعها حتى يكون متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك أن يبكر إلى المسجد وأن لا يذهب إليه وقد أكل ثوما أو بصلا، وأن يمشي إلى الصلاة بخشوع وسكينة، وأن يقول الدعاء الوارد عند المشي إلى الصلاة وعند دخول المسجد والخروج منه، وأن يقدم الرجل اليمنى عند دخول المسجد واليسرى عند الخروج منه، وأن يصلي ركعتي تحية المسجد بعد دخوله.
0: آداب يزدان بها سلوك المسلم. آداب.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد عامر رحمه الله من سورة مريم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد عامر رحمه الله من سورة مريم.
2: دخل الآن وقت أذان الظهر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة الظهر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم فاطر السماوات والأرض، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا ربنا، أحسنت خلقنا فأحسن خلقنا. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك، فإنه لا يملكها إلا أنت. ربنا اشرح لنا صدورنا، ويسر لنا أمورنا. ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا زدنا علما. اللهم يا رب، نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمن دخل بيوتنا مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. ربنا اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك يا الله، يا أحد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لنا ذنوبنا، إنك أنت الغفور الرحيم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عمر النبراوي من سورة الحج.

لكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
2: آيات القيام.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. الواحدة ظهرا، إذاعة القرآن الكريم، موجز لأهم الأنباء.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى موجز الواحدة على قراءة خالد المصري، وأستهله بسم الله الرحمن الرحيم. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات للمخططات الإرهابية التي كانت تستهدف المساس بالنظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات في المغرب. وأكدت المملكة تضامنها مع المغرب حكومة وشعبا ورفضها التام لجميع أشكال الإرهاب والتطرف ومحاولات زعزعة أمن واستقرار المغرب وشعبه الشقيق. وأشادت المملكة بجهود وكفاءة الأجهزة الأمنية المغربية في حماية الأمن وسرعة إحباط المخططات الإرهابية الجبانة، متمنية دوام الأمن والاستقرار والازدهار للمغرب وشعبه الشقيق. كما أدانت رابطة العالم الإسلامي المخططات الإرهابية التي كانت تستهدف المساس بالنظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات في المملكة المغربية. تشارك المملكة اليوم في المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام 2026 التابع للأمم المتحدة، الذي يعقد خلال الفترة من 7 إلى 15 من يوليو الجاري في مدينة نيويورك، حيث يجمع المنتدى الدول الأعضاء لمراجعة الجهود الدولية والتقدم المحرز في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وخلال أعمال المنتدى ستقدم المملكة تقرير الاستعراض الوطني الطوعي لعام 2026 الذي يستعرض التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني. دعت سفارة المملكة لدى نيوزيلندا المواطنين والزائرين إلى اتخاذ الحيطة والحذر عقب تحذيرات أصدرتها السلطات النيوزيلندية بشأن احتمالية حدوث فيضانات في عدد من مناطق الجزيرة الجنوبية جراء الأمطار الغزيرة. وأكدت السفارة أهمية متابعة التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة والالتزام بإرشادات السلامة وتجنب المواقع المتأثرة بالأحوال الجوية ومجاري السيول والمناطق المنخفضة. رصدت هيئة المساحة الجيولوجية بالمملكة اليوم هزة أرضية بلغت قوتها 2.87 درجة على مقياس ريختر، وقعت على بعد 52 كيلومترا شمال شرق مدينة بالمنطقة جازان. وأوضحت الهيئة أن الهزة وقعت عند الساعة 8:49 صباحا على مسافة تقدر بنحو 52 كيلومترا شمال شرق المدينة. أطلقت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الدورات العلمية في اللغة العربية بالمسجد الحرام التي تقام خلال الفترة من 2 شهر صفر حتى 5 ربيع الأول لعام 1448 للهجرة، بمشاركة نخبة من أصحاب الفضيلة والعلماء والمتخصصين. وتهدف الدورات إلى تعزيز العناية باللغة العربية بوصفها لغة القرآن الكريم وترسيخ مكانتها في فهم العلوم الشرعية، إلى جانب تأصيل الملكات اللغوية لدى طلاب العلم والمهتمين من خلال برامج علمية تجمع بين الجانب التأصيلي والتطبيقي. حذرت وزارة التعليم ومجلس شؤون الجامعات من الالتحاق بجهات تعليمية غير مرخصة أو الحصول على مؤهلات صادرة عنها، بمؤكدين أن الاعتراف بأي مؤهل أكاديمي ومعادلته داخل المملكة مرهون باستيفاء متطلبات الاعتماد الرسمي. وشدد البيان على أن الالتحاق بجهات تعليمية غير مرخصة قد يترتب عليه عدم الاعتراف بالمؤهلات الصادرة عنها أو معادلتها داخل المملكة، داعيا إلى الرجوع إلى القنوات الرسمية للتحقق من نظامية المؤسسات التعليمية واعتماداتها الأكاديمية. أيها الكرام، وصلنا إلى ختام هذا الموجز، شكرا لكم على طيب المتابعة، وهذه تحية الزميل محمد بن سعد الغامدي من نفذ وأوصل لكم هذه الكلمات عبر هذا الموجز، شكرا لكم.

0: خصنا الله بكتابه
1: وشرفنا بخطابه،
0: فيا لها من نعمة سابغة
1: تستوجب الشكر والرعاية،
0: ويا لها من حجة بالغة
1: تستلزم التعلم والعناية.
0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية
1: تقدم
0: مجالس الإقراء. مجالس الإقراء
1: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون
0: علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم،
1: العد والرسم،
0: التلقي والأداء،
1: الوقف والابتداء،
0: القراءات والتوجيه.
1: مجالس الإقراء يعد البرنامج ويقدمه
0: الدكتور عثمان بن عبد الله الدبيخي.
2: الحمد لله أنزل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب، والصلاة والسلام اللتمان الأكملان على النبي المجتبى والرسول المصطفى محمد بن عبد الله صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة من حلقات برنامج مجالس الإقراء. هذا البرنامج الذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، هذه الإذاعة الطيبة المباركة من هذا البلد الطيب المبارك المملكة العربية السعودية حرسها الله. أيها الإخوة الفضلاء، نستضيف في هذا اللقاء الحواري شيخنا الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن المطلق، بارك الله فيه، حياكم الله يا شيخ عبد الله.
3: حياكم الله فضلة الشيخ والمستمعين الأفاضل.
2: في هذا اللقاء نتحدث عن بعض القراءات في قول الله جل ذكره: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وقد تحدثنا عما في هذه الآية وما بعدها من الفوائد والأحكام، لكننا نعطف عليها بذكر ما فيها من القراءات. تفضلوا بارك الله فيكم.
3: قال الله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. هنا في قول الله تعالى يميز جاء فيها قراءة.
2: نعم.
3: قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وأبو جعفر يميز،
2: وفتح الياء وكسر الميم.
3: نعم.
2: وتخفيف الياء.
3: تخفيف الياء.
2: نعم.
3: وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب
2: وعلى خلف. أنها يعني مد، على أنها حرف مد يميز.
3: نعم. قرأ حمزة والكسائي ويعقوب وخلف بتشديد الياء مع كسرها حتى يميز، حتى يميز الخبيث من الطيب.
2: نعم. من ميز الرباعي المزيد بالتضعيف. نعم.
3: نعم. وفي المؤمنين،
2: والأول من ماز يميز والأخرى من ميز يميز. نعم.
3: أحسن الله إليكم.
2: إليه.
3: ليذر المؤمنين، المؤمنين هنا فيها التسهيل لورش والسوسي و
2: إبدال الهمز.
3: عفوا، إبدال
2: الهمز.
3: إبدال الهمز.
2: نعم.
3: وبجعفر: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وهنا أيضا صلة الميم على ما أنتم عليه حتى يميز، وأيضا صلة الهاء على ما أنتم عليه حتى،
2: كذلك عند قوله ما أنتم عليه، هذا المد المنفصل،
3: المنفصل.
2: وخلاف القراء فيه فهم متفاوتون بين قصره والتوسط والإشباع. في قوله جل ذكره: وما كان الله ليطلعكم على الغيب
3: هنا
2: ولكن
3: صلة الميم.
2: نعم، أحسنتم. وما كان الله ليطلعكم ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. من يشاء
3: هنا فيها ترك الغنة،
2: ترك الغنة لخلف عن حمزة.
3: من يشاء.
2: نعم. ويشاء أيضا فيها المد المتصل، وهم متفقون على مده لكنهم متفاوتون في مد بين التوسط والإشباع.
3: نعم. فآمنوا،
2: فليس فيها أحد من القراء يقصر المد المتصل
3: على الإطلاق.
2: ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: اقرأها كما أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قرأها لم يمدها أرسلها، قرأها إنما الصدقات للفقراء فلم يمدها، فوجهه إلى أن يمدها. فإذا قراءة النبي عليه الصلاة والسلام في المد المتصل قراءة، قراءته العامة عليه الصلاة والسلام أنه يمد المتصل. في قوله حتى يميز الخبيث من الطيب، إذا وقف على يشاء، هنا اختلف القراء في هذا المد وهذا الهمز كيف يتعاملون معه. فلدينا حمزة وهشام لهم فيه تغيير الهمز، ثم هم في ذلك لهم أوجه: إما القصر،
3: خمسة القياس،
2: أحسنتم،
3: إبدال الهمزة. نعم. ألف مع القصر والتوسط والإشباع.
2: جميل.
3: وفيها التسهيل مع الروم شباع وقصر
2: لأنها مضمومة يشاء. نعم بارك الله فيكم.
3: وهشام يوافق حمزة إلا في التسهيل مع الإشباع،
2: فإنه التسهيل مع التوصل.
3: نعم
2: بارك الله فيكم.
3: فآمنوا بالله ورسله، هنا ثلاثة البدل لورش.
2: أحسنتم في قوله آمنوا،
3: فآمنوا بالله ورسله.
2: وإن تؤمنوا مرت معنا في قوله المؤمنون.
3: نعم
2: في
3: تؤمنوا في
2: نعم
3: فيها الإبدال.
2: نعم
3: وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم، فلكم فيها صلة الميم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم.
2: نعم.
3: آتاهم فيها ثلاثة البدل
2: قبلها ولا تحسبن ولا يحسبن.
3: نعم تقدمت ذكرها فيها القراءة الثلاث.
2: نعم
3: ولا يحسبن.
2: نعم
3: لابن عامر وعاصم وأبي جعفر، ولا يحسبن لنافع بن كثير وأبو عمرو الكسائي ويعقوب وخلف، وتفرد حمزة ب ولا تحسبن.
2: الخطاب موجه للنبي عليه الصلاة والسلام على قراءة حمزة.
3: نعم. وقد تقدم ذكرها في قول الله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم.
2: قلنا أيضا الشواهد لو تكرمتم يا شيخنا من الحرز، مثلا في يميز قال يميز مع الأنفال،
3: قال يميز مع الأنفال فاكسر سكونه وشدده بعد الفتح والضم شلشلة.
2: شلشلة الشين لحمزة والكسائي، وكذلك وافقهم خلف من العشرة.
3: نعم.
2: فإنه كذلك يقرأ بقوله تعالى حتى يميز الخبيث من الطيب، فإنه في الغالب يوافق شيخه وأصله
3: ويعقوب
2: كذلك. نعم وشاهده من الدرة عند يعقوب.
3: واشدد يميز معا حلا.
2: أحسنتم. في قوله ولا تحسبن أو ولا يحسبن ولا يحسبن ثلاث قراءات.
3: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله،
2: أيضا نعم. شاهدها من الحرز.
3: نعم
2: قال الناظم
3: ويحسب كسر السين مستقبلا سما،
2: هذا في يحسب.
3: نعم.
2: لكن في هذين الموضعين لحمزة قال وحرفة.
3: نعم مخاطبة.
2: وخاطبة حرفة
3: حرفا يحسبن فخذ.
2: حرفة يحسبن فخذ.
3: نعم
2: وخاطبة حرف يحسبن فخذ. أحسنتم. بعد ذلك
3: قال
2: فآمنوا بالله ورسوله أن تؤمنوا وتتقوا.
3: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. آتاهم فيها ثلاثة البدل لورش.
2: نعم
3: وفيها عند الكسائي
2: وحمزة
3: الإمالة وخلف والتقليل لورش آتيهم.
2: نعم
3: والتقليل لورش آتيهم.
2: نعم أحسنتم. آتيهم لورش.
3: نعم.
2: وآتيهم
3: لحمزة والكسائي وخلف.
2: ما آتاهم الله هو خيرا لهم. خيرا
3: خيرا فيها ترقيق الراء لورش خيرا.
2: خيرا لهم.
3: بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض.
2: ميراث أيضا فيها
3: ترقيق الراء لورش
2: لأنها جاءت بعد إيش؟
3: يا.
2: بعد الياء. ميراث السماوات والأرض. والأرض أيضا فيها النقل. فيها الساكت. نعم. لحمزة كما لا يخفى.
3: والله بما تعملون خبير. بما تعملون كما ذكرنا الالتفات لما كان الخطاب موجها إلى قيل لأهل الإيمان وقيل غير ذلك كما تقدم، لكن كلها بياء الغيبة إلا في ختام الآية فصار فيها التفات. والله بما تعملون خبير. قرأ بذلك الجمهور نافع بن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف، وقرأ بن كثير وأبو عمر ويعقوب والله بما يعملون خبير باستمرار الغيبة في الآية.
2: جميل. ثم يقول الله جل ذكره لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. أيضا هذه فيها قراءات.
3: نعم في قول الله تعالى فقير
2: قبلها لقد سمع.
3: نعم فيها
2: الدال مع السين
3: فيها الإدغام الصغير
2: لأبي
3: لقد سمع.
2: نعم.
3: لأبي عمرو وهشام وحمزة والكسائي وخلف لقد سمع الله وقول الذين قالوا.
2: جميل.
3: قالوا وهذا إن الله. لاتفاق المخرج واختلاف الصفة.
2: أحسنتم.
3: لقد سمع الله قول الذين قالوا فيها الإدغام الصغير لقد سمع الله قول الذين قالوا لأبي عمرو وهشام وحمزة والكسائي وخلف للتقارب
2: تقارب الصفات.
3: نعم
2: نعم أحسنتم.
3: وأنتم
2: في قوله قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء هنا في
3: مد منفصل.
2: مد منفصل فقير.
3: فقير فيها ترقيق الراء لورش فقير ونحن أغنياء، وكذلك هنا ترك الغنة فقير ونحن أغنياء لخلف.
2: أحسنت. وهنا في وقف لازم عند قوله
3: أغنياء
2: أغنياء لئلا يتوهم أن بقية كلام من كلامهم.
3: نعم.
2: وإنما هو الرد عليهم بالتهديد والوعيد الذي ينتظرهم في قوله تعالى سنكتب ما قالوا. طيب سنكتب ما قالوا فيها قراءة.
3: نعم. سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. هكذا قرأ جميع القراء سوى حمزة.
2: سوى حمزة.
3: أما حمزة فقرأ
2: نعم.
3: سيكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ويقول ذوقوا عذاب الحريق.
2: جميل. سيكتب إذن بناها لما لم يسمى فاعله، فجاءت ما الموصولة أو المصدرية إن شئت، يعني إن شئنا قلنا سيكتب قولهم وقتلهم الأنبياء أو سيكتب الذي قالوا وقتلهم الأنبياء، فتكون وقتلهم معطوفة على ما المصدرية التي هي أو ما الموصولة التي هي في محل رفع نائب فاعل، وقتلهم الأنبياء بغير حق، ويقول سيكتب ما قال ويقول ذوقوا عذاب الحريق، أيضا هنا بياء الغيبة، والقائل الذي يقول لهم هو من يعذبهم أو الآمر بتعذيبهم، يعني قد يكون هو الله تبارك وتعالى الذي يقول ذوقوا عذاب الحريق، أو يقول المتولي عذابهم من الملائكة يقول لهم ذوقوا عذاب الحريق. ولعل الأمر يكون من الله سبحانه وتعالى ومن ملائكته ومن كذلك عباده الصالحين الذين يدخلون الجنة، وهذا من زيادة العذاب عليهم. إذن سيكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول أو عفوا ويقول ذوقوا عذاب الحريق، هذه قراءة حمزة انفرد بها.
3: نعم. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. هنا تغليظ اللام لورش لأن جاءت قبلها حرف الضاء، فقال
2: وهي مفتوحة.
3: نعم وهي مفتوحة. قال وأن الله ليس بظلام للعبيد،
2: وغلظ ورش فتح لام لصادها أو الضاء أو للطاء. إذن قوله بظلام، اللام هنا مغلظة وهي في أصلها أنها مرققة بخلاف الراء فإنها مفخمة وترقق في أحايين، أما اللام فإن الأصل فيها الترقيق وتغلظ في عند ورش في مثل هذا وفي لفظ الجلالة إذا سبقها فتح أو ضم. نعود إلى قول الله جل ذكره لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، ونتحدث عن ما فيها من العبر والفوائد. نعم يا شيخ عبد الله.
3: نعم. هنا لما أمر الله تعالى المكلفين في الآيات التي سبقت ببذل النفس وبذل المال في سبيل الله، شرع بعد ذلك في حكاية شبهات القوم في الطعن في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أن الله تعالى لما أمر بإنفاق الأموال في سبيله قالوا إنه لو طلب الإنفاق في تحصيل مطلوبه لكان فقيرا عاجزا، فرد الله تعالى عليهم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء.
2: إذن هنا يذكر الله تبارك وتعالى قبيح قول الكفار وخاصة اليهود منهم. أيضا الله سبحانه وتعالى لما أنزل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، قال قوم من اليهود منهم حيي بن أخطب وغيرهم كما يذكرونه أهل التفسير وأهل السير، فقالوا هذه المقولة الخبيثة، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء يقترض منا، وإنما قالوا ذلك تمويها على ضعفائهم، لأن لا أنهم يعتقدون هذا لأنهم أهل كتاب، ولكنهم كفروا بهذا القول فأرادوا تشكيك الضعفاء منهم، وكذلك بث الشك في يعني وقذف الريبة في قلوب المؤمنين أو ضعفاء الإيمان منهم، وأرادوا كذلك تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم والصد عنه، فقالوا إنه فقير على قول محمد لأنه يطلب منا القرض، فالله سبحانه وتعالى قال سنكتب ما قالوا أو سيكتب ما قالوا على القراءتين.
3: وهذه الآية كما جاء في سبب نزولها في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه لفنحاص وكان من علماء اليهود وأحبارهم: اتق الله وأسلم، فوالله إنك لتعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله، جاءكم بالحق من عنده، تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة والإنجيل. قال فنحاص: يا أبا بكر، والله ما بنا إلى الله عز وجل من فقر، وإنه إلينا لا يفتقر، تعالى الله، وما تتضرع إليه كما يتضرع إلينا، وإنا عنه لأغنياء، ولو كان عنا غنيا لما استقرضنا أموالنا كما يزعم صاحبكم ينهاكم عن الربا ويعطيناه، ولو كان عنا غنيا ما أعطانا الربا. فغضب أبو بكر فضرب وجه فنحاص، فأخبر فنحاص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: ما حملك على ما صنعت؟ فأخبره، فجحد ذلك فنحاص وقال: ما قلت ذلك. فأنزل الله عز وجل: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء. وهنا قال الله تعالى وقتلهم الأنبياء، أدرج هذا مع قولهم، مع أنه لم تأتي مناسبته، ذلك أن من عرف منه قتل الأنبياء لم يستبعد منه الاجتراء، فهم أصلاء في هذا الفسق وهذا الكفر.
2: وإلى ذلك إشارة بقول الله عز وجل: لا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرة، يعني من هذا القول المؤذي لأسماعكم. وما أعظم هذه الكلمة التي قالها أولئك الجبناء اليهود، فيقول الله عز وجل: سنكتب ما قالوا، أي سنجازيهم، سيثبت ذلك في صحائفهم، نأمر الحفظة بإثباته حتى يقرأه هؤلاء القوم الذين قالوه يوم القيامة في كتبهم التي أتونها، حتى تقوم عليهم حجة حينئذ. وكما تفضلتم قال: وقتلهم الأنبياء بغير حق، أي ونكتب كذلك قتلهم لأنبياء الله عز وجل بغير حق. وفي قوله بغير حق يثبت بشرية الأنبياء وأنهم يصدر منهم ما يصدر من البشر، غير أنهم وإن كان كذلك لكن هذه الكبائر والعظائم لا تحدث منهم، وخاصة بعد بعثتهم. قد حدث من موسى عليه السلام أنه قتل تلك النفس، وإنما صنع ذلك بغير قصد كما قال الله عز وجل: فوكزه موسى فقضى عليه، ثم قال عنه أنه قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين، واستغفر ربه مباشرة لأنه لم يكن يقصد قتله. أما هؤلاء فإنهم يقتلون الأنبياء ويقتلونهم بغير حق، لكن لفظة بغير حق هي لإثبات البشرية، لا أنهم يأتون مثل هذه الأمور العظام، فإنهم معصومون منها بإذن الله تبارك وتعالى، خاصة بعد بعثتهم. فأولئك قتلوا الأنبياء ورضوا بالقتل، وإن لم يكن هؤلاء الأجيال المتأخرة لم تقتل، لكنها رضيت وأشرب ذلك في قلوبهم، فهم لا ينكرون ذلك بل يؤيدونه ويرضونه، ولهذا انسحب عليهم أنهم قتله وإن لم يصنع ذلك إلا الأجيال المتقدمة. نعم.
3: ثم قال الله تعالى: ونقول ذوقوا عذاب الحريق. وهنا الخطاب موجه لهم، وهذا يوم القيامة إهانة لهم وإذلالا لأصحاب تلك المقالة الشنيعة في حقه سبحانه وتعالى.
2: أو كذلك يقال لهم عند الموت.
3: نعم.
2: قد يقال لهم عند الموت أو عند الحساب أو عند دخول النار أو بعد دخولهم النار، كل ذلك يقال لهم يكرر عليهم ليزداد عذابهم. ثم يذكر الله بعد ذلك سبب.
3: نعم. وعدل الله تعالى أوجب كون هذا العذاب في مقداره المشاهد من الشدة، حتى لا يظن أنه في شدته إفراط عليهم في التعذيب، فقال: ذلك بما قدمت أيديكم.
2: واليهود لهم أقاويل أيضا أخرى، مثل قولهم يد الله مغلولة، ومثل قولهم عزير بن الله، ومثل قولهم الله ثالث ثلاثة، إلى آخره من أقاويلهم المجرمة الخبيثة التي تجرأوا بها على الذات القدسية ذات ربنا جل جلاله.
3: وعلى ما ذكرتم فضيلة الشيخ من قتل الأسلاف ورضا المتأخرين بهذه الأفعال، هذا فيه أن الرضا بعصيان العاصين وتصويب أعمال هؤلاء العاصين يعد مشاركة لهم.
2: نعم. ويكون في حكمهم.
3: نعم.
2: ويكون في حكمهم، نسأل الله العافية والسلام. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: ذلك بما قدمت أيديكم.
3: وفي قول الله تعالى بغير حق، هذا كما ذكرتم وكذلك هو قيد كاشف، فقتلهم للأنبياء لا يمكن أن يكون بحق، وإنما جيء به مبالغة في التشنيع، فإنهم يقتلونهم وبغير حق.
2: أحسنتم. ومما يبين ذلك قول الله عز وجل في سورة الأحزاب: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وعد لهم عذابا مهينا، فلم يقيد. أما في الآية التي بعدها:
3: والذين
2: يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، فلم يكن النبي عليه الصلاة والسلام ولا إخوانه عليهم الصلاة والسلام إلا من عصمهم الله عز وجل عن ما يحدث من بقية البشر في جرأتهم على حقوق الآخرين والناس.
3: ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد.
2: هذا بيان السبب في ذلك العذاب الذي يصيرون إليه. يقول: ذلك العذاب بما سلف من ذنوبكم. وخص الأيدي، قال خص الأيدي بالذكر ليدل على أنهم تولوا الفعل بأنفسهم وبشروه بأيديهم وصنعوه باختيارهم، فلذلك قال: بما قدمت
3: أيديكم.
2: ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام
3: للعبيد. وهو على سبيل التغليب كذلك،
2: أنه
3: أن الأيدي تزاول أكثر الأعمال، فكل عمل واقع بها، فهو على سبيل التغليب.
2: وإنما يكون البطش بالأيدي، الأخذ والعطاء ونحو ذلك ما يلحق به. ثم يبين الله عز وجل يقول: وأن الله ليس بظلام للعبيد، يبين شيئا من صفاتهم لما قال أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس وإنما يجازيهم بحسب أعمالهم.
3: فقال: الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. هؤلاء اليهود الذين ادعوا كذبا وافتراء على الله تعالى بأنه أوصاهم بوصية مؤكدة في كتبهم وعلى ألسنة رسله تقضي بألا ينقادوا مؤمنين ومذعنين لكل من يقول إنه مرسل من عند الله تعالى حتى يثبت صدق رسالته بأمر واحد، وهو أن يجيء بشيء مما يتقرب به إلى الله تعالى من الصدقات، فإن أكلته النار كان ذلك دلالة على قبول الله تعالى منه ذلك وصحة رسالته من ربه. وهذا معنى الآية. فجمعوا بين الكذب على الله بنسبة الوصية إليه وحصر آية صدق الرسل بما قالوه، مع أنها معجزة لا تطرد لسائر الأنبياء كما زعمه اليهود.
2: وجاء في بعض الكتب أنها نزلت في كعب الأشرف ومالك بن الصيف ووهب بن يهوذا وفنحاص بن عزورة وجماعة من اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له: أتزعم أن الله أرسلك إلينا وأنه أنزل إلينا كتابا عهد إلينا فيه ألا نؤمن لرسول يزعم أنه من عند الله حتى يأتينا بقربان تأكله النار، فإن جئتنا به صدقناك. فأنزل الله عز وجل هذه الآية. وقيل كان أمر القرابين ثابتا إلى أن نسخت على لسان عيسى بن مريم عليه السلام، وكان النبي صلى الله وكان النبي منهم يعني من بني إسرائيل يذبح ويدعو فتنزل نار بيضاء لها دوي وحفيف لا دخان لها فتأكل قربان، فكان هذا القول دعوة من اليهود إذ كان ثم استثناء فأخفوه أو نسخ، فكانوا في تمسكهم بذلك متعنتين. ولا شك أن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم دليل قاطع عن في إبطال دعواهم، كذلك معجزات عيسى عليه السلام، من وجب صدقه وجب تصديقه. ثم قال الله تعالى إقامة للحجة عليهم:
3: قل يعني يا محمد
2: قد جاءكم
3: رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فيما قتلتموه من كنتم صادقين، يعني ردا على من زعموه من افتراء. قد أتى أسلافكم يا معشر اليهود رسل من الله تعالى من قبل البعثة كانوا مزودين بالحجج ومدعمين بالمعجزات،
2: نعم،
3: تثبت صدق رسالتهم بما طلبتموه من قرابين تأكلها النار. فما دام أنه سبق أن جاءتكم الرسل بالذي زعمتم أنه حجة لتصديقهم، فلما قام أباكم إذن بقتلهم إن كنتم محقين في دعواكم الإيمان برسول يأتي بقربان تأكله النار؟ فتبين بهذا كذبهم، فأتى بشيء ينقض حجتهم، فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين؟
2: أحسنتم. والقربان هو ما يتقرب به إلى الله عز وجل من نسك وصدقه عمل صالح، وهو على وزن فعلان من القربة. بهذا أيها الإخوة نكون قد بلغنا ختم هذه الحلقة. نتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن المطلق، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم. ثم الشكر موصول إلى مستمعينا الكرام، بارك الله فيهم وشكر لهم حسن استماعهم وجميل إنصاتهم. هذه تحية من مسجل هذا اللقاء عثمان بن عبد الكريم الجويبر، شكر الله له. نستودعكم الله ونرجو أن نلقاكم في حلقات لاحقة وأنتم في خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: وفي ختام هذه الحلقة
1: تقبلوا تحيات فريق العمل
0: من الإعداد والتقديم
1: الدكتور عثمان بن عبد الله الدبيخي،
4: تنفيذ خالد بن إبراهيم الجربوع،
0: ويتجدد بكم اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى،
1: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سورة الكهف.

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.

ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على

وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود

لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم،

إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم

منهم أحدا. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع

اتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا

بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها

متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا

ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحداً.

مددا. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي

هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا

المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملاً.

هم أحدا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا

ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا.

أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا

مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا.

أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه

وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا

موعدا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا.

الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا

هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟

قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا.

الأرض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم

من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا

وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا

يَسْمَعُونَ قَوْلًا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟

0: حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سورة الكهف.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن اقرأوا القرآن
3: اقرأوا القرآن
2: اقرأوا القرآن
3: اقرأوا
2: القرآن
3: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه
2: برنامج مباشر يعنى بتعليم التلاوة وتصحيحها هاتفيا. اقرأوا القرآن يأتيكم اليوم عند 4:20 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس العقيدة حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم كل خميس عند 1 ظهرا من برامجنا في إذاعة القرآن جسر القلوب
4: تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم
5: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
4: يوم لا ظل إلا ظله.
2: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي يأتيكم اليوم عند 3 عصرا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الحذيفي من سورة الإسراء.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الحذيفي من سورة الإسراء.
1: طريق الخلاص.
2: حضور القلب مع الدعاء، وإذا جمع مع الدعاء حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب، وصادف وقتا من أوقات الإجابة الستة، وهي الثلث الأخير من الليل، وعند الأذان، وبين الأذان والإقامة، وأدبار الصلوات المكتوبات، وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر، حتى تقضى الصلاة وآخر ساعة بعد العصر من ذلك اليوم، وصادف خشوعا في القلب وانكسارا بين يدي الرب وذلا له وتضرعا ورقة، واستقبل الداعي القبلة وكان على طهارة ورفع يديه إلى الله وبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم ثنى بالصلاة على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار، ثم دخل على الله وألح عليه في المسألة وتملقه ودعاه رغبة ورهبة، وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده، وقدم بين يدي دعائه صدقة، فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا، ولا سيما إن صادف الأدعية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها مظنة الإجابة، أو أنها متضمنة للاسم الأعظم. فمنها ما في السنن وصحيح ابن حبان من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال: لقد سأل الله بالاسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، وفي لفظ لقد سأل الله باسمه الأعظم. وفي جامع الترمذي وصحيح الحاكم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إنه لم يدع بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش الكريم.
3: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. متفق عليه.
3: قال الرسول صلى الله

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي من سورتي الشعراء والنمل.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: اللهم بك أصبحنا. رفيق الصباح المنوّع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام.
2: شرح عمدة الأحكام
1: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
2: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
1: عليه الصلاة والسلام. شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم غدا عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. محاضرة الأسبوع.
4: محاضرة الأسبوع.
5: علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
1: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع تأتيكم كل خميس عند 4:10 عصرا.
6: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. جسر القلوب.
2: تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
1: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
2: يوم لا ظل إلا ظله.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم جسر القلوب.
2: جسر القلوب
1: برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة،
2: يوضح حقوق العلاقات وآدابها ويبين مقاصدها وثمارها.
1: جسر القلوب.
2: جسر القلوب.
1: جسر القلوب إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم جسر القلوب. أيها الكرام والكريمات، إن من حكمة الله تعالى ورحمته أن جعل لكل أمة من الناس سلطانا يسير أمورهم ويراعي مصالحهم ويقودهم نحو ما ينفعهم، وأمر بالاجتماع عليه وعقد بيعته بالمعروف، ونهى عن التفرق أو شق العصا عن أمره ونهيه، عصمة للأمة عن الفرقة الشيطانية المذمومة، وحفاظا لها عن التحزب المقيت الذي يوري نار النكبات والحروب والدماء. ولذا جاءت النصوص الصحاح بتوطيد هذه العلاقة المهمة بين الفرد وولي أمره، فهي صمام الأمان وبها يكتمل الإيمان. ففي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، رواه البخاري ومسلم. وإهمال هذه العلاقة الشرعية بولي الأمر هو في الحقيقة خروج عن طريق الجماعة الآمن. ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية، رواه البخاري ومسلم. والخارجون عن بيعة الإمام لا حجة لهم لا في الدنيا ولا في الآخرة، فقد جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، رواه مسلم. ولا يجوز أيها الإخوة والأخوات، لا يجوز بحاد أن يستهان ببيعة الإمام المسلم الذي أقام التوحيد وعظم الشعائر وأقام الحدود وأظهر العبادات وأركان الإسلام وأمن الناس في بيوتهم وأعمالهم وأرزاقهم وعبد لهم الطرق وعلمهم أمور دينهم ودنياهم وبذل الوسع في صحتهم وعافيتهم وجميع ضروراتهم وحاجياتهم وكمالياتهم. ويجب أن لا يلتفت إلى تلك الشبه المغرضة التي يتعلق بها الخارجون عن الجماعة، فهي لا تعد أن تكون شبها واهية، بل هي أوهى من بيت العنكبوت لبعدها كل البعد عن أدلة الشرع وأصول الإيمان. فأين هؤلاء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها؟ قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم، رواه البخاري. ولحرص النبي صلى الله عليه وسلم على تحقيق مقاصد العلاقة بين الفرد وولي أمره، ربط طاعة الله وطاعته بطاعة الأمير. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني، رواه مسلم. ومن مقتضيات هذه العلاقة بين الحاكم والمحكوم النصح للحاكم بالمعروف، وهو متعلق بكبار أهل العلم الربانيين وأهل الحل والعقد، ويكون ذلك بالمنهج النبوي الكريم الذي جاء في حديث عياض بن غنم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان بأمر فلا يبدي له علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه، رواه أحمد وصححه الألباني. وتبنى هذه العلاقة على تكريم ولي الأمر، لأن ذلك سبيل لتكريم الله للعبد. فعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلطان ظل الله في الأرض، فمن أكرمه أكرمه الله، ومن أهانه أهانه الله، رواه ابن أبي عاصم في السنة وحسنه الألباني. ولهذا أجمع المسلمون جميعا على وجوب طاعة ولي أمر المسلمين بالمعروف، وتحريم الخروج عليه لما في الخروج عليه بكل أشكال الخروج من مفاسد عظيمة ومصائب جسيمة تهلك دونها الأرواح وتنقص بسببها الأرزاق وتنتهك من أجلها الحرمات. قال الإمام النووي رحمه الله: وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين. وقال ابن تيمية رحمه الله: طاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد، وطاعة ولاة الأمور واجبة لأمر الله بطاعتهم، فمن أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الأمر لله فأجره على الله، ومن كان لا يطيعهم إلا لما يأخذه من الولاية والمال فإن أعطوه أطاعهم وإن منعوه عصاهم فما له في الآخرة من خلاق، انتهى كلامه رحمه الله. ولنتأمل جيدا أيها الأحبة ماذا يجري حينما تنفصم هذه العلاقة بين الفرد وإمامه، فتراه يؤلب عليه أو يتتبع زلاته أو يسعى في نشر الأكاذيب والشائعات التي تشحن قلوب الناس عليه بالزور والبهتان. كل ذلك وغيره لا يرجى منه نفع أو فائدة، بل عور للعدو وتحقيق لمآرب الطامعين والشامتين الذين لا يسرهم أمن البلاد ولا استقرارها ولا رخاؤها، بل يتمنون خرابها وبوارها لا قدر الله. وهنا يميز الله الخبيث من الطيب، فالطيب هو من يترجم صفاء عقيدته بمساندة ولي أمره في المعروف ونشر الخير وتنمية البلاد، وتراه يلهج بالدعاء الصادق له بالحفظ والرعاية والتوفيق والسداد. فقد قال صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، رواه مسلم. ولهذا قال الفضيل بن عياض: لو أن لي دعوة مستجابة ما صيرتها إلا في الإمام. وبهذا المعنى تجتمع قلوب المؤمنين على إمامها ليمنحها الله القوة والمكانة والهيبة، وليطمئن الناس على دينهم، وليأمنوا على أرواحهم وأعراضهم وأموالهم، وليبوء العدو بالخذلان. فاللهم وفق ولاة أمورنا إلى كل خير، وخذ بنواصيهم إلى كل معروف، واجزهم عنا وعن الإسلام خير الجزاء. وإلى حلقة جديدة بإذن الله تعالى، إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
8: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
9: جسر القلوب.
10: جسر القلوب
9: برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة،
10: يوضح حقوق العلاقات وآدابها، ويبين مقاصدها وثمارها.
9: جسر القلوب.
10: جسر القلوب.
9: جسر القلوب إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أنس العمادي من سورتي الإنسان والمرسلات.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أنس العمادي من سورتي الإنسان والمرسلات.
1: دخل الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والبخل، والهرم والقسوة، والغفلة والعيلة، والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والكفر، والفسوق والشقاق والنفاق، والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، والجنون والجذام، والبرص وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من الجوع، فإنه بئس الضجيع، ونعوذ بك من الخيانة، فإنها بئسة البطانة. اللهم إنا نعوذ بك من الجبن والبخل، وسوء العمر وفتنة الصدر وعذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء، ومن ليلة السوء، ومن ساعة السوء، ومن صاحب السوء، ومن جار السوء في دار المقامة.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح با عثمان من سورة سبأ.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير.

يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ولا

حديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح باعثمان من سورة سبأ.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
2: دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجهني من سورة التوبة.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. الرابعة عصرا، إذاعة القرآن الكريم، نشرة الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى نشرة الرابعة على قراءتها خالد المصري، وأستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. فالعناوين: المملكة تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي على دمشق، وتستنكر المخططات الإرهابية التي كانت تستهدف أمن المغرب. رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي تطلق الدورات العلمية في اللغة العربية بالمسجد الحرام. فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة الحدود الشمالية ينفذ أكثر من 20,000 جولة رغبية على المساجد والجوامع. من الإيجاز إلى التفاصيل: أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة بأشد العبارات للهجوم الإرهابي الجبان على العاصمة السورية دمشق، الذي أسفر عن إصابة عدد من رجال الأمن والمدنيين، وذلك أثناء محاولة تفكيك عبوتين ناسفتين زرعتهما خلية إرهابية في العاصمة دمشق. وجدت المملكة رفضها القاطع لكافة الأعمال الإرهابية والمتطرفة التي تحاول زعزعة أمن واستقرار الجمهورية العربية السورية وشعبها الشقيق، معبرة عن صادق مواساتها لذوي المصابين ولحكومة وشعب سوريا الشقيق جراء هذا المصاب الجلل، مع تمنياتها بدوام الأمن والسلامة لسوريا وشعبها الشقيق. كما أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات للمخططات الإرهابية التي كانت تستهدف المساس بالنظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات في المغرب، وأكدت المملكة تضامنها مع المغرب حكومة وشعبا، ورفضها التام لجميع أشكال الإرهاب والتطرف ومحاولات زعزعة أمن واستقرار المغرب وشعبه الشقيق. وأشادت المملكة بجهود وكفاءة الأجهزة الأمنية المغربية في حماية الأمن وسرعة إحباط المخططات الإرهابية الجبانة، متمنية دوام الأمن والاستقرار والازدهار للمغرب وشعبه الشقيق. كما أدانت رابطة العالم الإسلامي المخططات الإرهابية التي كانت تستهدف المساس بالنظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات في المملكة المغربية. كما أدانت رابطة العالم الإسلامي المخططات الإرهابية التي كانت تستهدف المساس بالنظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات في المملكة المغربية، وجدد معالي الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى في بيان له التأكيد على موقف الرابطة الرافض للعنف والإرهاب بأشكاله وذرائعه كافة، معربا عن التضامن مع المملكة المغربية في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسيادتها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. أطلقت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الدورات العلمية في اللغة العربية بالمسجد الحرام، التي تقام خلال الفترة من الثاني من شهر صفر حتى الخامس من شهر ربيع الأول لعام 1448 للهجرة، بمشاركة نخبة من أصحاب الفضيلة والعلماء والمتخصصين. وتهدف الدورة إلى تعزيز بل الدورات تهدف إلى تعزيز العناية باللغة العربية بوصفها لغة القرآن الكريم، وترسيخ مكانتها في فهم العلوم الشرعية، إلى جانب تأصيل الملكات اللغوية لدى طلاب العلم والمهتمين من خلال برامج علمية تجمع بين الجانب التأصيلي والتطبيقي. ويتضمن البرنامج عددا من الدورات العلمية المتخصصة تشمل تفسير قوله تعالى بلسان عربي مبين، وشرح منظومة 100 المعاني والبيان، ودورة في تاريخ علوم اللغة العربية، إضافة إلى دورات تتناول أهمية اللغة العربية في فهم العلوم الشرعية من خلال علمي أصول الفقه والتفسير، إلى جانب شرح متني النحو الصغير والصرف الصغير. نفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية 20,966 جولة رقابية على المساجد والجوامع والمرافق التابعة له، وذلك خلال الفترة من الأول من يناير حتى 30 يونيو 2026، في إطار جهود الوزارة المستمرة للعناية ببيوت الله ومتابعة جاهزيتها الفنية والتشغيلية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمصلين. تواصل الندوة العالمية للشباب الإسلامي جهودها الإنسانية في توفير مصادر مياه آمنة للمجتمعات الأكثر احتياجاً بافتتاح سلسلة جديدة من آبار المياه الارتوازية في عدد من القرى والمناطق النائية في كل من بنغلاديش والفلبين ضمن برامجها التنموية الرامية إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز الأمن المائي. ويأتي المشروع في إطار استراتيجية الندوة لمكافحة العطش والحد من الأمراض المرتبطة بتلوث المياه، حيث يسهم في توفير مياه شرب نقية للآلاف من المستفيدين الذين كانوا يضطرون إلى قطع مسافات طويلة للحصول على مياه صالحة للشرب، بما يشكله ذلك من مخاطر صحية خاصة على الأطفال والنساء. بل كانوا يضطرون إلى قطع مسافات طويلة للحصول على مياه غير صالحة للشرب، وهذا يشكل مخاطر صحية خاصة على الأطفال والنساء. حققت الهيئة العامة للطرق منجزات نوعية خلال النصف الأول من عام 2026 عكست تسارع أعمال تطوير قطاع الطرق، وشمل ذلك تنفيذ مشاريع جديدة وإطلاق مبادرات متخصصة وتبني حلول تقنية متقدمة، بما أسهم في رفع جودة شبكة الطرق وتعزيز السلامة المرورية ودعم الحركة اللوجستية. وتصدرت المنجزات تدشين 40 مشروعا جديدا للطرق بأطوال تجاوزت 900 كيلومتر، توزعت على مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير والمنطقة الشرقية والقصيم، مما أسهم في رفع كفاءة الربط بين المدن والمناطق واختصار زمن الرحلات ودعم التنمية الاقتصادية والسياحية واللوجستية. حذرت وزارة التعليم ومجلس شؤون الجامعات من الالتحاق بجهات تعليمية غير مرخصة أو الحصول على مؤهلات صادرة عنها، مؤكدين أن الاعتراف بأي مؤهل أكاديمي ومعادلته داخل المملكة مرهون باستيفاء متطلبات الاعتماد الرسمي. وشدد البيان على أن الالتحاق بجهات تعليمية غير مرخصة قد يترتب عليه عدم الاعتراف بالمؤهلات الصادرة عنها أو معادلتها داخل المملكة، داعيا إلى الرجوع إلى القنوات الرسمية للتحقق من نظامية المؤسسات التعليمية واعتماداتها الأكاديمية. دوليا، دعا أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدول الأعضاء إلى تقديم تمويل عاجل لوكالة الأونروا، محذرا من أن عجزا ماليا قدره 100 مليون دولار يهدد استمرار خدماتها لنحو 2,600,000 لاجئ فلسطيني. وأكد أمام اللجنة المخصصة للجمعية العامة للإعلان عن التبرعات الطوعية للأونروا أن الوكالة تمثل عنصرا أساسيا للاستقرار في المنطقة، ولا يمكن لأي منظمة أخرى أن تحل محلها. وأشار إلى تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة واستمرار الضغوط على اللاجئين الفلسطينيين بمختلف مناطق عمليات الأونروا، داعيا إلى توفير الدعم المالي الفوري لضمان استمرار عملها. كان ذلكم يا كرام آخر أخبار هذه النشرة، وهذا تذكير بأبرز العناوين. المملكة تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي على دمشق وتستنكر المخططات الإرهابية التي كانت تستهدف أمن المغرب. رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي تطلق الدورات العلمية في اللغة العربية بالمسجد الحرام. فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة الحدود الشمالية ينفذ أكثر من 20,000 جولة رقابية على المساجد والجوامع. أيها الكرام، تقبلوا تحياتي من حرر هذه النشرة أحمد بن ناصر المطيري وفيصل أرشيد، ومن الهندسة الرقمية مشعل الطلحة. نفذها لكم على الهواء مباشرة الزميل خالد المالكي، ومحدثكم من قدمها من أمام اللاقط الصوتي خالد بن أسامة المصري. شكرا لكم على طيب المتابعة.
3: من برامجنا، في إذاعة القرآن،
2: ناشئ في رحاب الحرمين.
4: ناشئ في رحاب الحرمين،
5: تلاوة طالب وتعليق أستاذ،
4: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
2: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم الخميس عند 10:00 صباحا.
0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: اقرأ القرآن.
1: اقرأ القرآن.
0: اقرأ
1: القرآن.
0: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.

0: كم تحفظ من القرآن الكريم؟
1: أحفظ 20 جزء.
2: أحفظ 10 أجزاء من القرآن.
3: أحفظ 7 أجزاء.
4: أحفظ 20 جزء من القرآن.
5: أحفظ القرآن كاملاً ولله الحمد.
6: اقرأ ورتل وارتق،
7: فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ.
8: هذا البرنامج برعاية جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
0: اقرأ القرآن.
7: اقرأ القرآن.
6: اقرأ القرآن.
0: يا قارئ القرآن، إن قلوبنا عطشى، عطشى إلى حوض الهدى المورود.
6: شنف مسامعنا بآيات الهدى، وافتح منافذ دربنا المسدود،
7: وأقم من الإخلاص قصرا شامخا
6: يدني إلى عينيك كل بعيد. اقرأ القرآن.
7: اقرأ القرآن.
6: اقرأ.
0: اقرأ القرآن.
6: برنامج أسبوعي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
7: اقرأ القرآن.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأزكى تسليم. حياكم الله متابعينا مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. حلقة جديدة وحلقة قرآنية نتذاكر فيها كلام ربنا جل في علاه قراءة وإجادة وترتيلا، فحياكم الرحمن في برنامجكم اقرأ القرآن. في مطلع الحلقة هذه أرق التحية من فريق البرنامج، في الإشراف العام في حانس بيعي، في إدارة المحتوى عبدالله الزهراني، في الإعداد والتقديم محدثكم خالد المصري، في التنفيذ والإخراج الزميل خالد المالكي. وباسمكم جميعا أيها الكرام نرحب بضيفنا القارئ الشيخ يوسف بن سعيد الدوسري. حياكم الله شيخ يوسف.
10: لأنه مرحبا بكم وبالمستمعين الكرام.
9: حياكم الرحمن. لازلنا أيها الأفاضل نقرأ في آيات عظيمات وقصص عظيمة من كلام ربنا جل في علاه. لازلنا في سورة الشعراء، وفي هذه الحلقة نقرأ من الآية 43 إلى الآية 51. افتحوا مصاحفكم وتبعوا مع قراءة ضيفنا شيخ يوسف، فتفضل شيخنا بالقراءة.
10: طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون.

0: اقرأ القرآن.
1: اقرأ القرآن.
2: فرصة، هل ترغب في النجاح في حياتك والبركة في مالك؟ ابدأ بمساهمة في مبنى الصدقة الجارية بمكة المكرمة ليكون منارة لتعليم القرآن وتصحيح التلاوة لضيوف الرحمن. تصدق الآن بما تجود به عن نفسك أو عن والديك من خلال الاتصال أو عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
0: اقرأ القرآن.
1: اقرأ القرآن.
3: حياكم الله من جديد أيها الأفاضل، وبارك الله في تلاوتكم شيخ يوسف. إذا عدنا للآيات من جديد ومررنا عليها بشكل سريع، ما أبرز الملاحظات التي ينبغي لمن يتصل بنا ويقرأ أن يتنبه لها؟
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كل من يقرأ القرآن يتمنى أن تكون تلاوته أجمل ويكون أداؤه أتقن، وأن يقرأ كلام الله عز وجل على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى. ولذلك يحرص القارئ على تعلم التجويد وعلى تصحيح الأخطاء وعلى متابعة مثل هذه البرامج الذي هو برنامجنا قرأ القرآن. يعني الآن تجاوزنا تقريبا 16 سنة في هذا البرنامج المبارك، كله نستمع في هذا البرنامج، نستمع إلى تلاوات المتصلين ومن يريد أن يحسن قراءته وأداؤه وتجويده. وكذا يعني كل من يتصل لديه هدف، يريد أن يصحح تلاوته، وذلك طبعا امتثالا لقول الله عز وجل ورتل القرآن ترتيلا، وكما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال زينوا القرآن بأصواتكم. وكذلك ما أثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه حينما قال الترتيل تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. ومن المهارات التي يعني نركز عليها بإذن الله عز وجل اليوم، يمكن لاحظها بعض من استمع إلى التلاوة قبل قليل، خاصة الآية الأخيرة فيها مدود، على أنها قصيرة إلا أنها فيها مدود المنفصل، فتحتاج الواحد أنه يهتم في طريقة أنه يحافظ على اتزان المدود.
3: جميل.
4: يعني لا يقرأ مد بحركتين فجأة تحصل ده أربع حركات فجأة ثلاث. التوازن هذا مطلوب، وضبط التساوي في المدود هذا شيء مطلوب، حتى يصل القارئ إلى مهارة معينة يعني تجعل قراءته مثل ما يقال أنها قراءة مثالية، قراءة مميزة فيها توازن، فلا يقصر مد ويطيل مد. وهذا دلالة، يدل دلالة واضحة على أن القارئ وصل إلى مرتبة معينة في أدائه، أنه يستطيع أن يميز تقدير المد. وقد يبدر سؤال، كيف نقدر المد؟ يعني هل هو بالثانية، هل هو بعدة الأصبع ولا احنا نقول تقديرية. أحيانا القراءة تكون بطيئة مرة فتكون العد أقل أطول، وأحيانا القراءة تكون فيها حدر سريعة يكون العد أسرع.
3: نعم.
4: لكن مثل هذه الأمور التوسط فيها جيد والتناسب فيها جيد، وعدم المبالغة في المدود وعدم يعني الخفاق فيها بحيث تكون قصيرة جدا، التوازن طيب. لكن احنا في برنامجنا معتمدين على القراءة عن طريق الشاطبية، وإذا قلنا عن طريق الشاطبية معناها أننا نعتمد على قراءة مد المنفصل أربع حركات. ولو اتصلت يعني قارئ أو يعني استقبلنا أحد المتصلين وقرأ بقصر منفصل لا يمانع هذا، بما أنه يلتزم، لكن يلتزم يقرأ بقصر منفصل في الأولى معناها أنه يلتزم في القصر في بقية الآيات.
3: جميل.
4: قرأ بمد المنفصل في الأولى يلتزم أنه يقرأ جميع المقطع الذي معنا بمد المنفصل. بهذا يكون يعني نقول القارئ بإذن الله عز وجل يصل إلى مهارة مميزة تمنحه بأن نقول هذا القارئ أجاد في أدائه وإتقانه.
3: جميل جدا. إن شاء الله في حلقات قادمة إذا نفصل في بعض المعلومات التي ذكرت عندما قلت عن طريق الشاطبية ماذا يعني هذا وإلى غير ذلك إن شاء الله من المعلومات.
4: بإذن الله تعالى.
3: طيب على 011-405-2999 نستقبل اتصالاتكم. معنا أول اتصالات من الرياض، معنا أحمد. السلام عليكم يا أحمد.
5: وعليكم السلام،
3: كيف حالك؟
5: الحمد لله بخير.
3: الله يحفظك ويرعاك يا أحمد، تفضل استعد بالله وقرأ.

0: أحسنت ما شاء الله عليك. شف الأخير آخر آية أن كنا شف الإخفاء ها؟
1: إيه؟
0: حاول تقرأها مرة ثانية آخر كلمتين بس أن كنا
1: أول المؤمنين.
0: أحسنت بارك الله فيك. شكرا جزيلا لأخينا أحمد على هذه القراءة المجودة الجميلة ما شاء الله تبارك الله. شكرا على هذا الإتقان. إذا إلى حائل مع أبي عبد الله. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياك الله يا أبي عبد الله، تفضل استعد بالله وقرأ.

0: إنه لكبير الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لو قطعن أيديكم أرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا طير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين.
1: ما شاء الله عليك أبو عبد الله. أبو عبد الله كم تحفظ؟
2: والله أحفظ إن شاء الله.
1: يعني تحفظ القرآن كامل؟
2: إيه
1: شاء. ما شاء الله ما شاء الله. المدود جيدة عندك، بس إنك يعني ورطت، أنا ما أدري أنت مد حركتين ولا ثلاث ولا أنت معتمد على مد معين، يعني عندك
2: الآن أربع حركات.
1: أربع حركات، يمكن نفس ما ساعدك في الأخير.
2: إيه والله.
1: الله يسعدك أبو عبد الله.
2: الله يجزاك
1: خير.
3: شكرا جزيلا لأبي عبد الله من حائل إلى طريف مع أم عبد السلام. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام.
3: حياك الله يا أم عبد الله، تفضل استعيذ بالله وقرأي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون
1: تلقف
4: ما يأفكون
1: يأفكون
4: يأفكون فألقي السحرة ساجدين فألقي السحرة ساجدين.
1: عيديها مرة ثانية بهدوء.
4: فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم
1: إنه
4: لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا
1: إنا كنا
4: أول المؤمنين.
1: ما شاء الله. أم عبد السلام شوفي قرايتك جيدة، واضح عليك أنك مرتبكة، بس قرايتك بشكل عام جيدة، يعني تحتاجين وشو وانت تقرأين عشان تستفيدين انت ايضا، يعني مو مجرد انك تسمعيننا فقط، لا عشان تستفيدين حاولي تقرأين يعني بتؤده. وش قصدي بتؤده؟ تقرأين الكلمات واحدة واحدة، لا تحاولين انك تستعجلين، لان الاستعجال هو اللي يخليك بعض الاحيان تخطئين في بعض الحركات. حاولي تاخذين الكلمة، ولو معك مثلا مثل القلم او مثلا حاجة اشارة تحطين تحت الكلمة، فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. بالطريقة هذه تستخدمين الطريقة هذه يمكن خلنا نقول اسبوع اسبوعين، لو جاءت شهر مو مشكلة، بعد فترة بإذن الله عز وجل تجدين قراءتك خلاص تبدأ تكون سلسة وتأخذ راحتك فيها، بس في البداية ضروري أنك تقرأين بهذه الطريقة اللي سويتها أنا قبل شوي.
3: الله ما شاء الله، لا سيما أنه هي تصح من تلقاء نفسها عندما ترى الحركة.
1: بالضبط. أنا قال ليش؟ لأنها تستعجل. إذا أسرعت يروح عينها على الحركة اللي قبلها، تحس بالخطأ. ترجع مرة ثانية. في الهدوء بيجعل هذا إن شاء الله يتلافى بإذن الله.
3: هي جل في علا. شكرا لأم عبد السلام من طريف. نذهب إلى جازان مع أحمد. السلام عليكم. أحمد تسمعنا؟
5: أيوة نعم.
3: السلام عليكم.
5: عليكم السلام ورحمة الله.
3: حياك الله، تفضل بالقراءة، استعذ بالله.
5: أعوذ بالله من

وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقي السحر

0: المؤمنين.
1: ما شاء الله عليك يا أحمد، جزاك الله خير، تلاوة طيبة، الله يبارك فيك.
2: شكرا جزيلا لأخينا أحمد من جازان. إلى بارق مع عبد الله، السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياك الله يا أخانا عبد الله، تفضل استعذ بالله وأقرأ.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، فألقوا حبالهم وعصيهم فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون.

0: يغفر لنا خطايانا كنا أول المؤمنين.
1: ما شاء الله عليك يا عبد الله. بارق دي وين فيه؟
0: عسير.
1: انت
0: المملكه.
1: اي ما شاء الله. انت تحاول تقلد من او تسمع من اكثر شيء؟
0: والله يا في مشايخ واجد.
1: الخليفي تعرفه؟
0: اسمع منه. ها
1: الشيخ الخليفي تعرفه؟
0: الله
1: اي خلاص.
2: انا على فكره تحت الهواء بقول للشيخ ما شاء الله يشبه صوت قارئ.
1: اي واضح انك متاثر بقراءته ما شاء الله. الله يغفر له ويجزيك خير انت ايضا.
2: اللهم امين.
1: جزاك الله خير شيخ عبد الله.
2: شكرا جزيلا لاخينا القارئ عبد الله من بارق الى الرياض. نعم مع اختنا لطيفه. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
2: تفضلي استعيذي بالله واقرأي.

يلقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين

فتعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبن

0: بارك الله فيك. تحفظين القرآن؟
1: الحمد لله.
0: اي طيب، شوفي يعني قراءتك ما شاء الله ممتازة ومجودة، وخاصة المدود ما شاء الله محافظ عليها بشكل دقيق جدا ما شاء الله. في قوله تعالى يأفكون، الهمزة هنا ساكنة، لكن انتبهي لا تنتقينها زيادة بحيث أنها ما تصير قلقلة، ما تقولي يأفكون، يأفكون كذا تصير محكمة الهمزة ولا يكون فيها القلقلة تقريبا اللي قرأت بها. بارك الله فيك،
2: شكرا جزيلا لأختنا لطيفة على هذه التلاوة الطيبة، وكانت من الرياض. فاصل قصير يا كرام، ثم نعاود استقبال اتصالاتكم واستماع تلاوتكم.
3: اقرأوا القرآن،
4: اقرأوا القرآن،
3: فرصة جديدة لأجر يبقى. ساهم في مبنى الصدقة الجارية بمكة المكرمة ليكون منارة لتعليم القرآن وتصحيح التلاوة لضيوف الرحمن، وتجري حسناتك مدى الزمان. تصدق الآن بما تجود به عن نفسك أو عن والديك من خلال الاتصال أو عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
4: اقرأوا القرآن،
5: اقرأوا القرآن.
2: أهلا بكم مجددا يا أفاضل في حلقة قراءة القرآن الكريم في برنامجكم اقرأوا القرآن على 011-405-2999. لا نزال نستقبل اتصالاتكم وما يسمح الوقت بها. من مكة المكرمة معنا أخونا محمد. السلام عليكم.
6: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياك الله يا محمد، تفضل استعذ بالله وقرأ.
6: الله يحييك. أعوذ بالله من

برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون

0: يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين.
1: ما شاء الله ما شاء الله عليك يا محمد. كم تحفظ يا محمد؟
0: أحفظ 20 جزء ولله الحمد.
1: 20 جزء ما شاء الله، تلاوتك طيبة ما شاء الله ومتقنة
2: ما شاء الله. الله يتمم عليك فضله ويتمم عليك حفظ هذا الكتاب العظيم. شكرا لأخينا محمد من مكة المكرمة. إلى بريدة مع أبي محمود. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياك الله أبا محمود، تفضل بالقراءة. استعد بالله.
3: أقرأ؟
2: إيه تفضل، استعد بالله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فألقوا حبالهم وعصيهم.
2: لا إلى قبلها يا محمود. أبو محمود.
3: بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون.
2: أبو محمود سمعنا؟
3: نعم.
2: الآية التي قبلها قال لهم موسى.
3: طيب تمام. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقي السحرة

آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون.

0: مؤمنين.
1: بارك الله فيك أبو محمود، جزاك الله خير على
0: وإياك، الله
1: التلاوة
0: يبارك فيك
1: الطيبة،
0: يا
1: الله
0: رب.
1: يبارك فيك. شكرا شكرا جزيلا لأبي محمود من بريدة على هذا الاتصال وهذا الترتيل. نعود إلى مكة المكرمة مع معاوية. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله، تفضل استعد بالله وقل.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقي السحرة

ينقلبون. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا

0: ما شاء الله ما شاء الله عليك يا معاوية. معاوية كم تحفظ الله يحفظك؟
1: الحمد لله أحفظ القرآن كامل.
0: ما شاء الله ما شاء الله. على من قرأت من المشايخ؟
1: قرأت على الشيخ يعقوب دومان، وقرأت على الشيخ أخيرا عبد الرحيم إيدي.
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الله يبارك فيك. الله يبارك
1: الله
0: فيك
1: يا معاوية. الله الله
0: أحسنت على الأداء الطيب والتلاوة المباركة. الله يحفظك. شكرا شكرا لك أخانا معاوية على اتصالك وتلاوتك الطيبة من مكة المكرمة إلى جازان مع أخينا يحيى. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياكم الله، تفضل بالقراءة، استعد لها.

0: بارك الله فيك يا يحيى، جزاك الله خير،
1: الله
0: تلاوة
1: شكرا
0: طيبة
1: صباح
0: الله
1: الخير
0: يحفظك.
1: حبيبي.
0: شكرا جزيلا لأخينا يحيى من جازان. الآن نذهب إلى الدمام، وهذا أول اتصال من الدمام مع عمر. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياكم الله، تفضل، استعذ بالله وقرأ.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون

العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين.

0: منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا كنا أول المؤمنين.
1: ما شاء الله، بارك الله فيك يا عمر، أحسنت.
2: شكرا جزيلا على تلاوتك يا عمر من الدمام. نعود إلى الرياض من جديد مع حمزة. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: حياكم الله، تفضل بالقراءة، استعذ بالله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين

0: نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين.
1: ما شاء الله عليك يا حمزة. حمزة ما شاء الله تلاوتك طيبة. أنت قد سبق قرأت بقراءة أخرى غير حفص؟
0: أي أيوة نعم، قراءة أخرى شاركتها معك قبل شهور.
1: إيه لأني أنت قرأتي إن قرأت إنا نطمع أن يغفر، قلت يمكن أنك أشكلت عليك هذه ورش ها؟
0: أي صحيح.
1: يغفر تكون برواية حفص أفضل.
2: جميل جميل،
1: الله يجزيك خير يا حمزة.
2: ما شاء الله، شكرا جزيلا لأخينا حمزة على تلاوته الطيبة. يمكن آخر متصل معنا من أبها أخونا الوليد. السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياكم الله، تفضلوا بالقراءة، استعد بالله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين.

لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلم فلسوف تعلم.

0: ما شاء الله عليك يا وليد، بارك الله فيك يا وليد، جزاك الله خير على الأداء الطيب والصوت الجميل، مع العلم أنه يعني آخر آية خانك النفس ها؟
1: نعم.
0: الله يبارك فيك، جزاك الله خير، جزاك الله.
2: شكرا جزيلا على هذا الختام البديع من أخينا الوليد بنبه، شكرا جزيلا على هذه التلاوة.
3: اقرأ القرآن.
4: اقرأ القرآن.
5: في مكة حيث يكتب لك أجر تعليم القرآن مضاعفا مدى الزمان، ندعوكم للمساهمة في مبنى الصدقة الجارية عبر التحويل على الحساب البنكي في مصرف الراجح، وذلك باتباع الخطوات التالية: اختر التحويل، ثم التحويل إلى جمعية خيرية، ثم اختر جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم بمكة المكرمة، ثم قم باختيار حساب الصدقات الجارية وأدخل مبلغ التبرع بما تجود به نفسك. اتصل الآن أو راسلنا عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
3: اقرأ القرآن.
4: اقرأ القرآن.
2: حياكم الله يا أيها الأفاضل، في الدقائق الماضية كنا معكم برفقة القرآن وبرفقة جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة، للحديث معهم عن مشروعهم المبارك مبنى الصدقة الجارية بمكة، الذي أطلقته تحت الشعار قرآن يتلى وأثر يبقى. نسعد بأن ينضم معنا في هذه اللحظات الدكتور عبد الله بن صالح المجنوني، المدير التنفيذي لجمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه. السلام عليكم دكتور عبد الله، ومساك الله بالخير.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي الكريم والأخوة المستمعين والمستمعات، وطابت أوقاتكم بكل خير.
2: حياكم الرحمن. إذن دكتور عبد الله، كيف تسهم جمعية بيان في استثمار الإجازة الصيفية لمعالجة الفاقد التعليمي لدى الأبناء من خلال برامج تعليم القرآن الكريم؟
6: نعم، بعد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. بعد حقيقة أخي الكريم، الإجازة الصيفية فرصة مهمة للأبناء والبنات، وفرصة أيضا للآباء والأمهات الذين يبحثون دائما عن بيئة آمنة ونافعة يستثمرون فيها أوقات أبنائهم بما يعود عليهم بالنفع. ومن هنا تظهر رسالة جمعية بيان في استغلال هذا الوقت بما ينفع أبنائها وبناتها في برامج الدورات الصيفية التي يتم فيها معالجة الفاقد التعليمي لدى الطالب في تعثره في مسار تلاوته وحفظه وتعليمه خلال العام الدراسي، لأي ظرف كان، إن كان لدى الطالب أو المعلم في أي ظرف تعثر في خطته، فهو يعني يقوم باستغلال الإجازة بتعويض هذا التعثر ومعالجة الفاقد التعليمي. كذلك الطالب الذي لم يكن لديه فاقد تعليمي، الإجازة فرصة له أن ينطلق كذلك في محفوظ أكبر مما هو عليه. وهذا هو برنامج مكين الذي تطلق جمعية بيان اليوم بحمد الله تعالى في هذه الإجازة الصيفية، في خطة منظمة لتعليم وتمكين الطلاب في حفظ كتاب الله عز وجل من خلال عدد من المسارات وعدد من المساجد، يستهدف أكثر من 4000 طالب وطالبة في أكثر من 9 مساجد و15 دار نسائية، وعبر أكثر من 100 حلقة وفصل تعليمي. وهذه الأرقام تعكس حجم الأثر الذي تقدمه الجمعية في المجتمع والاحتياج الحقيقي الذي تلامسه في المجتمع.
2: ما شاء الله.
6: من هنا، أو لأن هذا الأثر المبارك لا ينبغي أن يكون مؤقت أو مرتبط بموسم واحد فقط، فحرصت الجمعية على استدامة هذه البرامج القرآنية والمجتمعية حتى يبقى تعليم القرآن مستمر وتبقى الحلقات قائمة ويبقى نفعها ممتدا بإذن الله تعالى. من هنا جاءت فكرة مشروع مبنى الصدقة الجارية في مكة المكرمة، مشروع مبارك وباب عظيم بعون الله تعالى، وأصل ثابت يعود ريعه لخدمة القرآن الكريم وأهله في تصحيح التلاوة وخدمة ضيوف الرحمن وإكرام حفظة كتاب الله تعالى استمرارا وحفظا للأثر ورفعا له بعون الله تعالى.
2: نعم، ما شاء الله تبارك الله. أي والله حقيقة، يعني أن يزداد هذا الخير وأن يتبارك وأن يشارك فيه الجميع. يا أخي تخيل أنه كثير من الناس في بيوتها مرتاحين، وأجورهم بإذن الله وفضله تجري مع دعمهم لهذا الخير العميم. نعم دكتور عبد الله، كيف نساهم في مشروع مبنى الصدقة الجارية؟
6: أولا أخي الكريم، نحن نرحب بكل أنواع التواصل مع الجمعية عبر جميع مواقعها أو حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي. ومن أراد التبرع بشكل مباشر عن طريق تطبيق مصرف الراجحي فالطريقة سهلة ويسيرة بعون الله. مجرد الذهاب إلى أيقونة التحويل ثم خدمات ثم جمعية خيرية ثم يكتب في خانة البحث كلمة بيان ويظهر له اسم الجمعية جمعية بيان لتعليم القرآن وعلومه بمكة، ثم يختار الحساب وهو حساب الصدقات الجارية ويدخل مبلغ التبرع بما تجود به نفسه، ثم عملية التأكيد التحويل ونسأل الله عز وجل لنا وله القبول.
2: اللهم آمين.
6: ومن أراد التبرع كذلك عن طريق الموقع الرسمي للجمعية يكتب في البحث جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم ويجد موقع التبرع كذلك لحساب مبنى الصدقة الجارية.
2: جميل جدا.
6: ويمكن التواصل كذلك عن طريق هاتف الجوال 0500-329-329.
2: قد عليه واتساب؟
6: نعم الواتساب 0500-329-329. ونسأل المولى جل وعلا أن يرزقنا وإياهم الإخلاص ويتقبل منا ومنهم.
2: اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم بارك في هالجهود وبارك اللهم في الأموال. شكرا جزيلا لكم الأستاذ الدكتور عبد الله بن صالح المجنوني، المدير التنفيذي لجمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. في أمان الله.
6: عفوا، حياكم الله، أهلا وسهلا.
2: جهود طيبة، نسأل الله لا يحرم الأجر الجميع. أيها الأحبة، وصلنا الختام. الشيخ يوسف، ماذا تحب أن تقول في الختام؟
1: والله أنا أقول يعني في ختام الحلقة الإكثار من الاستماع لكتاب الله عز وجل وقراءته، ويعني من الأشياء الجميلة الواحد يسجل تلاوته ويستمع إليها ويستطيع أن يستخرج ملاحظاته هو بنفسه ويقرأ مرة أخرى ويحاول أن يوازن في قراءتي بهذه النماذج التي يعني تكون مثابة تدريبية.
2: جميل.
1: المداومة دائما والممارسة على القراءة والسماع الجيد من القراء المميزين سيكون له دور بإذن الله عز وجل إلى الإتقان والوصول إلى مراحل طيبة. نسأل الله عز وجل يجعل القرآن ربيع قلوبنا. آمين. وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا.
2: اللهم آمين. اللهم آمين. شكرا لكم أيها الأحبة، يتجدد اللقاء بكم يوم الأحد القادم بحول الله وقوته. إلى ذلك الحين نستودعكم الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: اقرأوا القرآن،
4: اقرأوا القرآن،
3: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.

0: هذا البرنامج برعاية جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
1: اقرأ القرآن،
2: اقرأ القرآن،
1: اقرأ،
2: اقرأ،
1: اقرأ
2: القرآن.
3: من برامجنا،
4: من برامجنا
3: في إذاعة القرآن مجالس السيرة،
4: مجالس السيرة،
3: لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم غدا عند 1 مساء. من برامجنا،
4: من برامجنا
3: في إذاعة القرآن حلقة النور،
5: حلقة النور،
6: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم،
7: تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
3: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم غدا عند 3 مساء. من برامجنا،
4: من برامجنا
3: في إذاعة القرآن دروس من الحرمين.
8: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
9: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
3: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم كل جمعة وسبت عند 4:30 عصرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
10: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس،
4: هدى للناس.
11: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورتي فاطر وياسين.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورتي فاطر وياسين.
1: قال الله تعالى:

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.

0: الوجيز في التفسير
1: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
0: إعداد
1: نخبة من أهل العلم.
0: الوجيز في التفسير
1: تقديم
0: حمد بن محمد الدريهم.
1: إخراج
0: محمد بن سعد الفرشان.
1: الوجيز في التفسير
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة الكهف.

0: ثم قال الله تعالى: وما نرسل المرسلين قبل العذاب إلا مبشرين من صدقهم وآمن بهم ومنذرين من كذبهم وخالفهم. ثم أخبر تعالى عن الكفار بأنهم يجادلون بالباطل ليضعفوا به الحق الذي جاءتهم به الرسل، وليس ذلك بحاصل لهم. ثم أخبر تعالى أن هؤلاء الكفار سخروا من الرسل واتخذوا الحجج والبراهين وخوارق العادات التي بعث بها الرسل وما أنذروهم وخوفوهم به من العذاب هزوا، وذلك هو أشد التكذيب.
1: ومن

0: إذن أبدا.
1: يقول تعالى: أي عباد الله أظلم ممن ذكر بآيات الله فتناساها وأعرض عنها ولم يصغ لها ولا ألقى إليها بالا ونسي ما قدمت يداه من الأعمال السيئة والأفعال القبيحة. ثم قال تعالى: إنا جعلنا على قلوب هؤلاء أغطية وغشاوة لئلا يفهموا هذا القرآن والبيان، وجعلنا في آذانهم صمما معنويا عن الرشاد، وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا.

0: موعدا.
1: ثم قال الله تعالى: وتلك الأمم السالفة والقرون الخالية أهلكناهم بسبب كفرهم وعنادهم، وجعلنا هلاكهم إلى مدة معلومة ووقت معين لا يزيد ولا ينقص، وكذلك أنتم أيها المشركون قد كذبتم أشرف رسول وأعظم نبي ولستم بأعز علينا منهم، فاحذروا أن يصيبكم ما أصابهم.
0: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحر

0: جاء في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن موسى عليه السلام قام خطيباً في بني إسرائيل، فسئل: أي الناس أعلم؟ قال: أنا. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه: إن لي عبداً بمجمع البحرين هو أعلم منك. فقال موسى: يا رب، وكيف لي به؟ قال: تأخذ معك حوتاً تجعله بمكتل، فحيثما فقدت الحوت فهو ثم. فأخذ حوتاً فجعله بمكتل، ثم انطلق، وانطلق معه فتاه يوشع بن نون عليه السلام، حتى إذا أتيا الصخرة وضعا رأسيهما فناما، واضطرب الحوت في المكتل فخرج منه فسقط في البحر، واتخذ سبيله في البحر سربا. وأمسك الله عن الحوت جريه الماء فصار عليه مثل الطاق. فلما استيقظ يوشع نسي أن يخبر موسى بالحوت، فانطلقا بقية يومهما وليلتهما. وفي الآية يخبر تعالى أن موسى أحب الرحيل إلى ذلك الرجل العالم المسمى بالخضر، حيث عنده من العلم ما لم يحط به موسى عليه السلام، وقد قال لفتاه يوشع بن نون الذي كان يلي بني إسرائيل بعد موسى: إني لا أزال سائراً حتى أبلغ مجمع البحرين، ولو أسير دهراً من الزمان. فسارا حتى بلغا مجمع البحرين، فسلك الحوت الميت سبيله في البحر، وصار له فيه مسلك على هيئة النفق في الأرض.
1: الوجيز في التفسير.
2: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام، تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى.
3: نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوجيز في التفسير.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مدهش من سورة الرعد.

0: عذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مدهش من سورة الرعد.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن ونزلناه تنزيلا
3: وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
2: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي، يأتيكم الخميس عند 3 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن وقرآن الفجر.
4: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
5: وقرآن الفجر.
4: برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
5: من محراب صلاة الفجر،
2: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم غدا عند 9:30 صباحا.
6: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ حمد الدغريري من سورتي النساء والمائدة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ حمد الدغريري من سورتي النساء والمائدة.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب ما جاء في الرقاق. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة، وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة. فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. رواه البخاري. وعن وراد كاتب المغيرة بن شعبة أن معاوية كتب إلى المغيرة: أن اكتب إلي بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فكتب إليه المغيرة: إني سمعته يقول عند انصرافه من الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 3 مرات. قال: وكان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ومنع وهات وعقوق الأمهات ووأد البنات. رواه البخاري. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يرفع الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حجبت النار بالشهوات، وحجبت الجنة بالمكاره. رواه البخاري. وعن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصدق بيت قاله الشاعر: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. رواه البخاري. وصدق المصطفى الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، والحمد لله رب العالمين.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي الحذيفي من سورتي الزمر وغافر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها

وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون

آيَاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.

وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي الحذيفي من سورتي الزمر وغافر.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: أذكار المساء.
1: أذكار المساء.
2: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أمسينا نشهدك، ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك، أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق،

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن الصبحي من سورة مريم.

0: هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن الصبحي من سورة مريم.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة المغرب، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة المغرب من رحاب المسجد الحرام.
1: اللهم إني أبرأ إليك من حولي وقوتي، وألجأ إلى حولك وقوتك. أحمدك إذ أوجدتني من العدم، وفضلتني على كثير من الأمم، وجعلت في يدي زمام خلقك، واستخلفتني على أرضك. اللهم فخذ بيدي في المضايق، واكشف لي وجوه الحقائق، ووفقني لما تحب، واعصمني من الزلل، ولا تسلب عني ستر إحسانك، وقني مصارع السوء، واكفني كيد الحاسد وشماتة الأضداد، والطف بي في سائر متصرفاتي، واكفني من جميع جهاتي يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تسمع كلامي، وترى مكاني، وتعلم سري وعلانيتي، ولا يخفى عليك شيء من أمري، وأنا البائس الفقير، المستغيث المستجير، الوجل المشفق، المقر المعترف إليك بذنبي. أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خضعت لك رقبته، وذل لك جسمه، ورغم لك أنه. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام، واحفظني بعزك الذي لا يضام، واكلأني في الليل والنهار، وارحمني بقدرتك علي، أنت ثقتي ورجائي. اللهم إني أبرأ إليك من حولي وقوتي، وألجأ إليك وإلى حولك وقوتك. أحمدك إذ أوجدتني من العدم، وفضلتني على كثير من الأمم، وجعلت في يدي زمام خلقك، واستخلفتني على أرضك. اللهم فخذ بيدي في المضايق، واكشف لي وجوه الحقائق، ووفقني لما تحب، واعصمني من الزلل. اللهم إنك تسمع كلامي، وترى مكاني، وتعلم سري وعلانيتي، ولا يخفى عليك شيء من أمري، وأنا البائس الفقير، والمستغيث المستجير، والوجل المشفق، المقر المعترف إليك بذنبي. أسألك يا الله مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خضعت لك رقبته، وذل لك جسمه، ورغم لك أنفه. اللهم كن لي مؤيدا وناصرا، وكن بي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين. إليك أشكو ضعف قوتي.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا. الله أكبر
1: الله

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: تستمعون الآن إلى تسجيل لخطبتي الجمعة من جامع الإمام تركي بن عبد الله بمدينة الرياض، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز آل الشيخ.
3: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق التقوى وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد

وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى ألا تعولوا. وقال سبحانه: وأنكحوا الأيام

النكاح من سنن المرسلين. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وأما السنة عباد الله فلقد جاءت من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. ففي الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال في قصة النفر الذين سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها، فحمد الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم قال: أما إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، أما إني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وعنه رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة وينهى عن التبتل فيقول: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. عباد الله، إن للزواج آثارا وفوائد عظيمة، فمن ذلك أن الزواج سبب لسكون النفس وطمأنينتها وراحتها. يقول سبحانه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا

تذكرون. والزواج طريق للعفاف، يقول الله سبحانه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، ومن استطاع منكم الباءة أن يتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. والزواج عباد الله فيه ترابط للمجتمع وحفظ له. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. والزواج عباد الله فيه حفظ للمجتمع كذلك. والزواج

فيه فوائد عظيمة ودروس جليلة. عباد الله، وكما أن الإسلام حث على الزواج ورغب فيه، فإنه مع بخلاف ذلك حذر من الطلاق، حذر من الطلاق وبين خطره. ومن ذلك عباد الله على الزوجين أن يعلما يتواصيا بما يلي، أو على الزوج عباد الله أن يشكر الله سبحانه وتعالى على نعمة الزواج، ويعلم أن الزواج نعمة عظيمة، والنعم عباد الله لا تدوم إلا بالشكر. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وعلى الزوج أن يصبر على زوجته، وأن ينظر إلى محاسنها دون مساوئها، وعليه أن يتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: في أعظم المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا، وخياركم خياركم لنسائهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وعلى الزوجة أن تصبر على زوجها ولا تسأله الطلاق، فإن في الطلاق تفريقا للأسرة وتشديدا للأولاد. وعلى الزوجة كذلك أن تتعاون مع زوجها في إصلاح البيت وفي ترتيبه، وعليها أن تكون عونا له ولا تحمله من الأمور والنفقات ما لا يطيق، فإن في ذلك استمرارا لهذه العشرة الزوجية. وعلى الزوجين أن لا يستعجلا فيما يتعلق بالطلاق، وأن يحرصا على ترابط البيت وتآلفه فيما بينهم، وأن يحلوا المشاكل والأمور الخاصة فيما بينهم دون أن يطلع عليه الغير، فإن في ذلك حفظا لأسرار البيت وحفظا للأسرة من الضياع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. عباد الله، إن رابطة الزواج هي رابطة عظيمة للأسرة، وهي أساس لبناء المجتمع المسلم. وإن الشيطان إذا حاول تفكيك الأسرة وتفكيك هذه الأسرة وتفريقها، فإنه لا لا لا لا فإنه بذلك ليس يفكك أسرة واحدة، بل شر على المجتمع جميعا، بل هو تفريق للمجتمع، لأن المجتمع رابطته هي الأسرة. فعلى الزوج أن يسعيا في ذلك، وأن لا يستعجلا في مسألة الطلاق، وإذا حصل هناك بوادر لبعض الأمور والتصدعات في البيت، فإنهما يحاولان حل هذا الأمر، ويسلك الطرق الشرعية الممهدة لحل المشاكل. يقول الله سبحانه وتعالى: فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. فعليهما أن يحرصا على

صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وأن كل محدثة بدعة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شد شد في النار. وصلوا وسلموا على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر صحابة نبيك أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضوانك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق بالحق إمامنا وولي أمرنا إمام المسلمين سلمان بن عبد العزيز، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك. اللهم شد عضده بولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وسدده في أقواله وأعماله، واجعلهم جميعا أعوانا على كل خير يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إن أردت بعبادك

0: الأموات. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ثبت جنودنا المرابطين في الحدود، اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: استمعتم إلى تسجيل لخطبتي الجمعة من جامع الإمام تركي بن عبد الله بالرياض، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز آل الشيخ. هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أخي الكريم، رطب لسانك بذكر الله، فالذكر أخف عبادة، فزد من حسناتك فإن الأعمال ستوزن، ومداومة الذكر برهان إيمان، وشكر بالقلب واللسان، فسبح بحمد ربك واملأ بالذكر وقتك. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه البخاري.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صالح الصاهود من سورة الأنفال.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
2: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
3: مساك الله بالخير يا شيخ.
4: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 24 دقائق عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام.
5: شرح عمدة الأحكام
6: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
5: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
6: عليه الصلاة والسلام.
1: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم غدا عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن حلقة النور.
6: حلقة النور مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم
7: تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
1: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم غدا عند 3 مساء.
7: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد السبيل رحمه الله من سورة آل عمران.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد السبيل رحمه الله من سورة آل عمران.
1: دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فارس عباد من سورة إبراهيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فارس عباد من سورة إبراهيم.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: آيات القيام.

0: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.
1: الله أكبر الله.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة. اللهم يا من ذكره شرف للذاكرين، ويا من شكره فوز للشاكرين، ويا من طاعته نجاة للمطيعين، صل على محمد وآله، واشغل قلوبنا بذكرك عن كل ذكر، وألسنتنا بشكرك عن كل شكر، وجوارحنا بطاعتك عن كل طاعة. فإن قدرت لنا فراغا من شغل فاجعله فراغ سلامة لا تدركنا فيه تبعة، حتى ينصرف عنا كتاب السيئات بصحيفة خالية من ذكر سيئاتنا، ويتولى كتاب الحسنات عنا مسرورين بما كتبوا من حسناتنا. وإذا انقضت أيام حياتنا وتصرمت مدد أعمارنا واستحضرتنا دعوتك

0: بد منها ومن إجابتها، اجعل ختام ما تحصي علينا كتبة أعمالنا توبة مقبولة لا توقفنا بعدها على ذنب اجترحنا ولا معصية اقترفناها، ولا تكشف عنا سترا سترته على رؤوس الأشهاد يوم تبلو أخبار عبادك، إنك رحيم بمن دعاك ومستجيب لمن ناداك. اللهم لا سكينة إلا بك، ولا تعويل إلا على جودك، ولا سعادة إلا منك. أنت الذي لولا فضله ورحمته لهتكت أستارنا وفضحت أوزارنا وأظلمت أنوارنا. لا إله إلا أنت البر الرحيم الحيي الجميل الكريم. سبحانك وبحمدك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم نسألك حسن الحياة وحسن الرحيل وحسن الأثر. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وكلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم متعنا براحة البال وصلاح الحال وقبول الأعمال وصحة الأبدان. اللهم إنا نسألك فرجا لكل مهموم وشفاء لكل مريض ورحمة لكل ميت. اللهم شد أزرنا إذا العزائم فترت، وآمن روعنا إذا السماء انفطرت، ويمن كتابنا إذا الصحف نشرت، واغفر لنا إذا الموازين نصبت. اللهم ارزقنا من العافية أكملها، ومن الدنيا خيرها، ومن الآخرة نعيمها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأهلنا ولكل من له حق وفضل علينا. اللهم ارزقنا ذكرك عند كل غفلة، وشكرك عند كل نعمة، والصبر عند.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم غدا عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس العقيدة. مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم كل خميس عند الواحدة ظهرا من برامجنا في إذاعة القرآن. ناشئ في رحاب الحرمين،
4: ناشئ في رحاب الحرمين،
5: تلاوة طالب وتعليق أستاذ،
4: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
3: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم الخميس عند العاشرة صباحا.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرحمن ابن محمد الشايع، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله وصحابته أفضل صلاة وأتم تسليم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من البرنامج اليومي نور على الدرب. هذا البرنامج الذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. في بدء هذه الحلقة باسمكم جميعا نرحب بضيفي برنامجنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشذري، فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
2: بارك الله فيك ورحب بك ورحب بأحبة المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا للجميع توفيقا لكل خير وسعادة في الدنيا والآخرة.
1: اللهم آمين. وعلى بركة الله نبدأ بقراءة ما ورد من أسئلة المستمعين والمستمعات. نبدأ بهذا السؤال الوارد من أحد المستمعين في مدينة الرياض، يقول: ما الفرق بين التوحيد بأنواعه الثلاثة، وهل يجب علي أن أعرفها وأفهمها أم أعتقد بها ويكفيني ذلك؟
2: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن المراد بالتوحيد هو عدم صرف شيء مما يختص الله به لغيره. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبتدئ في دعوته الناس بالدعوة إلى التوحيد، ولذلك لما أرسل معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. وقد قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. المراد بالطاغوت ما تجاوز حده من معبود أو متبوع أو مطاع، ممن يصرف له شيء من خصائص الله جل وعلا. والتوحيد قد يكون إفرادا لله بأعماله هو سبحانه، وهذا الذي يسمى توحيد الربوبية. ومن أمثلة ذلك أن نعتقد أن الله هو المنفرد بالخلق، وأنه المنفرد بالرزق، وأنه جل وعلا هو وحده المتصرف في الكون، وأنه إذا قضى أمرا فلا راد لقضائه، كما ورد ذلك في نصوص عديدة: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والنوع الثاني من أنواع التوحيد توحيد الألوهية بإفراد الله جل وعلا بأعمال العباد، بحيث لا تصرف شيء من العبادات لغير الله سبحانه وتعالى. وهذا النوع من أنواع التوحيد هو لب دعوات الأنبياء، فقد كان أنبياء الله يقولون لأقوامهم: ألا تعبدوا إلا الله. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والنوع الثالث من أنواع التوحيد توحيد الأسماء والصفات، بأن نفرد الله في أسمائه وصفاته، فنثبت لله الأسماء التي أثبتها لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك نثبت له ما أثبته لنفسه من الصفات أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت النصوص بهذا التقسيم، بحيث يعلم أن هذا التقسيم كما أنه معروف عقلا هو منصوص عليه شرعا في آيات من كتاب الله وأحاديث من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فقوله رب السماوات والأرض وما بينهما إشارة إلى توحيد الربوبية، وقوله فاعبده واصطبر لعبادته إشارة لتوحيد الألوهية، وقوله هل تعلم له سميا إشارة إلى توحيد الأسماء والصفات. وكتاب الله مليء بالإشارة إلى هذه الأنواع الثلاثة من أنواع التوحيد. ومن أمثلة ذلك في سورة الفاتحة في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. فهذه الآيات من سورة الفاتحة فيها إشارة إلى أنواع التوحيد الثلاثة، فقوله الحمد لله رب العالمين فيها تنصيص على توحيد الربوبية، وقوله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين فيها إشارة وتنصيص على توحيد الأسماء والصفات، وقوله إياك نعبد وإياك نستعين فيها توحيد الألوهية بإفراد الله بالعبادة. وهذا التقسيم قد دلت عليه النصوص، والمكلف من العقلاء يعرف هذا التقسيم بنفسه وعقله حتى ولو لم يسمه بهذه الأسماء التي اصطلح عليها أهل العلم، فإن الإنسان يفرق بين أفعال الله وبين أفعال المخلوق، ويعلم أن رب العزة والجلال منفرد بأفعاله التي تشمل الكون كله، فالعباد كلهم يعلمون أن القدر تصريف الله للكون من توحيد الربوبية، مما يجب على العبد أن يفرد الله به حتى ولو لم يسموه بهذا الاسم توحيد الربوبية. وهكذا العباد يعلمون أن العبادات يجب أن تكون لله وحده، فصلاة الإنسان يجب أن يفرد الله بها كما قال تعالى فصل لربك وانحر، وهكذا في عبادة الدعاء كما قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وهكذا في عبادة الخوف كما في قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وهكذا في بقية العبادات التي يؤديها الإنسان لله جل وعلا يعلم ويجزم بأن العبد إنما يقصد بها ربه، وهو قد اطلع على أنها من فعله لا من فعل الله جل وعلا. فالمقصود أن الناس يفرقون بين أفعال الله التي يجب إفراد الله بها وبين أفعال العباد التي يجب عليهم أن يفردوا الله جل وعلا بها، فالتفريق بين أفعال الله وأفعال المخلوق من الأمور المستقرة في النفوس حتى ولو لم يكن الإنسان عارفا للاصطلاح الذي اصطلح عليه علماء الشريعة في تسميتها بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية.
1: نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا أحد المستمعين يسأل يقول بعض التعليقات والملصقات التي يضعها الشخص في سيارته وتكون عليها آية الكرسي أو المعوذات هل تعتبر من التمائم المحرمة؟
2: يجب على الإنسان أن يحتاط لنفسه فيما يتعلق بأمور معتقده، ومن ثم يعلم أن النفع والضر بيد الله جل وعلا كما في قوله جل وعلا وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ويردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ومن ثم فهذه التعاليق أيا كانت لا تنفع الناس بنفسها ولا تضرهم، وإنما النافع الضار هو رب العزة والجلال. إذا تقرر هذا فإنه لا يصح للإنسان أن يجعل أمرا من الأمور سببا لخير أو شر إلا إذا قام عليه دليل يدل على أنه سبب لذلك الأمر، ومن ذلك الدليل الحسي أو الدليل التكرار أو دليل الشرع. فإذا عرفنا عن شيء بأنه سبب لأمر من الأمور بطريق الحس أو بطريق التكرار، كما نعرف أن الدواء الفلاني يشفي الله به في ما عرفناه من أحوال الناس، نثبت أن ذلك الدواء سبب للشفاء بإذن الله جل وعلا. وقد نجعل بعض الأمور أسبابا لورود الشرع بكون تلك الأمور أسبابا لآثارها وما ينتج عنها، ومن ذلك أن الله جل وعلا قد أخبر أن الاستغفار من أسباب نزول الأمطار ومن أسباب البركات في الأموال والأولاد، وحينئذ نثبت هذا الأمر وهو الاستغفار سببا لهذه الأمور لوجود الدليل الشرعي من كتاب الله جل وعلا أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وحينئذ نعلم أن وضع هذه التعاليق على أنها منجية من الضرر وجالبة للخير بنفسها نوع من أنواع الشرك، وأما اعتقاد أنها سبب يجلب الله بها الخير ويدفع بها الشر فهذا لا بد له من دليل. ومن هنا لا يصح أن نجعل هذه التمائم من أسباب ورود الخير أو دفع الشر بدون أن يرد لنا دليل من الشرع يثبت ذلك. ثم إن الشرع قد منع من تعليق التمائم، فأخبر أن من تعلق تميمة فلا أتم الله له كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا اللفظ من الأحاديث عام يشمل ما لو كانت هذه التعاليق من التعاويذ التي لا تعرف أو من الكتابات التي يعتقد الناس فيها أو من الآيات القرآنية. ولذلك لا يصح لنا أن نثبت أن هذه التعاليق من أسباب وقاية الإنسان من الشرور أو من العين بدون أن يرد دليل من الشرع يثبت ذلك. ولهذا فإن تعليق هذه المعلقات يعتبر من أنواع التعاليق والتمائم التي ورد الشرع بالمنع منها. بعض الناس قد يريد بوضع مثل هذه التعاليق تذكيره بقراءة هذه الآيات التي كتبت في هذه الأوراق، فمثل هذا في أصله جائز، لكن يحسن اجتنابه لأن بعض الناس قد يعتقد الاعتقاد الممنوع في تعليق مثل هذه الأوراق، وقد يقتدى به في تعليقها بظن أنها من أسباب وقاية الإنسان من الشر والضرر.
1: نعم، جزاكم الله خير معالي الشيخ. المستمعة أم نواف من القصيم تقول: يقع مني الرياء في بعض الأعمال وأستغفر الله ثم أعود إليه، فهل الرياء يحبط جميع أعمالي أم العمل الذي خلطه الرياء فقط؟
2: الرياء يراد به أن يؤدي الإنسان عبادة من أجل مشاهدة الناس لها أو من أجل حديثهم عنها، وجاءت النصوص بتحريم الرياء وبيان أنه من مبطلات الأعمال، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وقد جاء في الأحاديث التحذير من الرياء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. ولذلك على الإنسان أن يحذر تمام الحذر من الرياء لئلا يبطل أعماله التي أداها. ومن هنا ينبغي بالإنسان أن يحذر من أن يكون مقصوده بأعماله التي يؤديها مشاهدة الآخرين له أو ثناءهم عليه، لئلا يحبط عمله وأجره بسبب ذلك. وكون الإنسان راء في عمل يؤدي ذلك إلى بطلان أجر ذلك العمل، لكنه لا يؤدي إلى بطلان جميع أعماله، وذلك لأن النص إنما ورد بإثبات إبطال العمل بالرياء الذي رأى الإنسان فيه غير الله جل وعلا. وقد جاء في نصوص كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من الرياء وبين أن الرياء محبط للأعمال، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن المعلوم أن المراءاة في العمل تجعل الإنسان لا يؤدي العمل على جهة الاحتساب في ذلك العمل، ولذلك على الإنسان أن يقصد الآخرة بأعماله التي يؤديها، كما في قوله جل وعلا: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فمن أراد مراءاة الناس فهو في الحقيقة لم يردها إلا من أجل الرياء ومن أجل مقاصد الدنيا، ومنها قصد مشاهدة الآخرين. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الخيل على ثلاثة أنواع: هي لرجل وزر، ولرجل ستر، ولرجل أجر. قال: فأما التي هي له وزر فرجل ربطها رياء وفخرا ونواء على أهل الإسلام فهي له وزر. وهكذا قد جاءت النصوص بالتحذير من أن يكون مقصود الإنسان مجرد رؤية الآخرين له، وبيان أن ذلك لا يترتب عليه الأجر. فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وهكذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمة فعرفها، قال: ما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد، فقال الله: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ثم ذكر رجلا تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، فقيل له: ما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمة فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك، فقال الله: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. ومن هنا على الإنسان أن يحذر من أن يكون من أهل الرياء في أعماله لئلا يبطل عمله الذي أداه. وإذا تأمل الإنسان وجد أن الناس لن يغنوا عنه من الله شيئا، وأنه مهما عمل لهم فإنهم لن يعطوه شيئا من أعمالهم ولا من حسناتهم التي فعلوا، وبالتالي على الإنسان ألا يغتر بمشاهدة الآخرين له أو بثنائهم عليه، ويعلم أن النجاة تكون بالإخلاص في العبادة، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والإخلاص في الدين بأن يقصد الإنسان بأعماله رضا الله والحصول على أجر الآخرة.
1: نعم، شكر الله لكم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري ما قدمتم في هذه الحلقة من إجابات وتوجيهات عن أسئلة المستمعين والمستمعات.
2: بارك الله فيك ونشكرك على حسن أدائك، لا حرمك الله الأجر، كما نسأله بفريق العمل معك توفيقا وسعادة، وأسأله جل وعلا للمستمعين العلم النافع والعمل الصالح، كما أسأله لعموم المسلمين أن يجمع الله كلمتهم على الحق، وأن يؤلف ذات بينهم، وأن يصلح ذراريهم، وأن يبارك لهم في أموالهم، كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يبارك فيهم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشكر لكم أنتم مستمعين الكرام ولزميلي في تسجيل هذه الحلقة عثمان بن عبد الكريم الجويبر. نلتقي مجددا في حلقة قادمة، إلى ذلكم الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرحمن بن محمد الشايع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
3: هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: ترددات إذاعة القرآن الكريم في المنطقة الشرقية على موجات الاف ام النعيرية 99.4 حرب 91.3 العديد 88.9 بيرين 89.7 على موجات الاف ام.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ياسر الدوسري من سورة الجن حتى سورة المرسلات.
4: أعوذ بالله من الشيطان.

برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر.

فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ياسر الدوسري من سورة الجن حتى سورة المرسلات.
1: وآية لهم. آية لهم.
2: يقول الله عز وجل: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. لنا وقفات مع هذه الآية الكريمة. الأولى أن تقدر بشرا لأن لديه فرص عمل للتوظيف، فهذا شيء، وأن يستحضر قلبك أن الله خلقك وأوجدك من العدم فتقدره، فهذا شيء آخر. قال الله تعالى: الله الذي خلقكم، وشتان بين من سهل عليك فرصة للعمل وبين من خلقك وأوجدك من العدم. الثانية أن يكون لك تقدير لمن يعتنون بمزارعهم وماشيتهم حتى تجني منهم ما تحتاجه من المأكول والمشروب، فهذا شيء، وأن يستحضر قلبك أن الله هو زارع هذه الأشجار وموجدها وموجد غيرها من النعم فتقدره، فهذا شيء آخر. ثم رزقكم، شتان بين من يحرث الأرض وبين من ينبت الزرع ويكرمنا ويجود علينا بكافة أنواع النعم. الثالثة أن تقدر من قد يتسبب لك بضرر فتحتاط له وتحذر منه، هذا شيء، وأن يستحضر قلبك أن الله تعالى هو وحده الذي يميتك في أجل محتوم فتقدره، فهذا شيء آخر. ثم يميتكم، وشتان بين من قد يتسبب في إيقاع الضرر بك وبين من هو قادر على إماتتك وحرمانك من الحياة كلها. الرابعة أن تقدر الطب والأطباء الذين يصفون لك الدواء، هذا شيء، وأن يستحضر قلبك أن الله جل وتعالى سيحييك بعد أن أماتك فتقدره، فهذا شيء آخر. قال تعالى: ثم يحييكم، شتان بين من جعله الله سببا في شفاء الناس وبين من له القدرة على إحيائك بعد إماتتك.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن محاضرة الأسبوع.
4: محاضرة الأسبوع. محاضرة
5: الأسبوع. علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
3: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع تأتيكم كل خميس عند 4:10 عصرا.
4: من برامجنا في إذاعة القرآن ونزلناه تنزيلا.
6: ونزلناه تنزيلا. وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
3: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي، يأتيكم الخميس عند 3 عصرا.
4: من برامجنا في إذاعة القرآن وقرآن الفجر.
7: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب.
8: وقرآن الفجر.
7: وقرآن الفجر برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
8: من محراب صلاة الفجر.
3: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم غدا عند 9:30 صباحا.
9: إذاعة القرآن الكريم
10: من المملكة العربية السعودية. هدى للمسلمين.

0: خصنا الله بكتابه وشرفنا بخطابه، فيا لها من نعمة سابغة تستوجب الشكر والرعاية، ويا لها من حجة بالغة تستلزم التعلم والعناية. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم مجالس الإقراء. مجالس الإقراء برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم، العد والرسم، التلقي والأداء، الوقف والابتداء، القراءات والتوجيه. مجالس الإقراء يعد البرنامج ويقدمه الدكتور عثمان بن عبد الله الدبيخي.
1: الحمد لله أنزل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب، والصلاة والسلام اللتمان الأكملان على النبي المجتبى والرسول المصطفى محمد بن عبد الله صلوات ربنا وسلامه عليه، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة من حلقات برنامج مجالس الإقراء. هذا البرنامج الذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، هذه الإذاعة الطيبة المباركة من هذا البلد الطيب المبارك، المملكة العربية السعودية، حرسها الله. أيها الإخوة الفضلاء، نستضيف في هذا اللقاء الحواري شيخنا الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن المطلق، بارك الله فيه. حياكم الله يا شيخ عبد الله.
2: حياكم الله فضلة الشيخ والمستمعين الأفاضل.
1: في هذا اللقاء نتحدث عن بعض القراءات في قول الله جل ذكره: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وقد تحدثنا عما في هذه الآية وما بعدها من الفوائد والأحكام، لكننا نعطف عليها بذكر ما فيها من القراءات. تفضلوا، بارك الله فيكم.
2: قال الله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. هنا في قول الله تعالى يميز جاء فيها قراءة.
1: نعم.
2: قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وأبو جعفر يميزة،
1: وفتح الياء وكسر الميم.
2: نعم.
1: وتخفيف الياء.
2: تخفيف الياء.
1: نعم.
2: وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب
1: وخلف، على أنها يعني مد، على أنها حرف مد يميزة.
2: نعم. قرأ حمزة والكسائي ويعقوب وخلف بتشديد الياء مع كسرها حتى يميز، حتى يميز الخبيث من الطيب.
1: نعم. من ميز الرباعي المزيد بالتضعيف. نعم.
2: نعم. وفي المؤمنين،
1: والأول من ماز يميز والأخرى من ميز يميز. نعم.
2: أحسن الله إليكم.
1: إليكم.
2: ليذر المؤمنين، المؤمنين هنا فيها التسهيل لورش والسوسي
1: إبدال الهمز.
2: إبدال الهمز.
1: نعم.
2: وبجعفر: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وهنا أيضا صلة الميم على ما أنتم عليه حتى يميز، وأيضا صلة الهاء على ما أنتم عليه حتى،
1: كذلك عند قوله ما أنتم عليه، هذا المد المنفصل.
2: منفصل.
1: وخلاف القراء فيه فهم متفاوتون بين قصره والتوسط والإشباع. في قوله جل ذكره: وما كان الله ليطلعكم على الغيب
2: هنا
1: ولكن
2: صلة الميم.
1: نعم، أحسنتم. وما كان الله ليطلعكم ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. من يشاء
2: هنا فيها ترك الغنة،
1: ترك الغنة لخلف عن حمزة.
2: من يشاء.
1: ويشاء أيضا فيها المد المتصل، وهم متفقون على مده لكنهم متفاوتون في مد بين التوسط والإشباع.
2: نعم. فآمنوا،
1: فليس فيها أحد من القراء يقصر المد المتصل
2: على الإطلاق.
1: ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: اقرأها كما أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قرأها لم يمدها أرسلها، قرأ إنما الصدقات للفقراء فلم يمدها، فوجه إلى أن يمدها. فإذا قراءة النبي عليه الصلاة والسلام في المد المتصل قراءته العامة عليه الصلاة والسلام أنه يمد المتصل. في قوله حتى يميز الخبيث من الطيب، إذا وقف على يشاء، هنا اختلف القراء في هذا المد وهذا الهمز كيف يتعاملون معه. فلدينا حمزة وهشام لهم فيه تغيير الهمز، ثم هم في ذلك لهم أوجه: إما القصر،
2: خمسة القياس،
1: أحسنتم،
2: إبدال الهمزة. نعم. ألف مع القصر والتوسط والإشباع.
1: جميل.
2: وفيها التسهيل مع الروم شباع وقصر
1: لأنها مضمومة. نعم. يشاء. نعم بارك الله فيكم.
2: وهشام يوافق حمزة إلا في التسهيل مع الإشباع،
1: فإنه التسهيل مع التوصل.
2: نعم
1: بارك الله فيكم.
2: فآمنوا بالله ورسله، هنا ثلاثة البدل لورش.
1: أحسنتم في قوله آمنوا،
2: فآمنوا بالله ورسله.
1: وإن تؤمنوا مرت معنا في قوله المؤمنون.
2: نعم تؤمنوا
1: في نعم
2: فيها الإبدال.
1: نعم
2: وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم، فلكم فيها صلة الميم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم.
1: نعم.
2: آتاهم فيها ثلاثة البدل
1: قبلها ولا تحسبن ولا يحسبن.
2: نعم تقدمت
1: أين؟
2: ذكرها فيها القراءة الثلاث.
1: نعم
2: ولا يحسبن.
1: نعم.
2: لابن عامر وعاصم وأبي جعفر. ولا يحسبن لنافع بن كثير وأبو عمرو الكسائي ويعقوب وخلف. وتفرد حمزة ب ولا تحسبن.
1: الخطاب موجه للنبي عليه الصلاة والسلام على قراءة حمزة.
2: نعم. وقد تقدم ذكرها في قول الله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم.
1: قلنا أيضا الشواهد لو تكرمتم يا شيخنا من الحرز، مثلا في يميز قال يميز مع الأنفال،
2: قال يميز مع الأنفال فاكسر سكونه وشدده بعد الفتح والضم شلشلة.
1: شلشلة الشين لحمزة والكسائي، وكذلك وافقهم خلف من العشرة.
2: نعم.
1: فإنه كذلك يقرأ بقوله تعالى حتى يميز الخبيث من الطيب، فإنه في الغالب يوافق شيخه وأصله
2: ويعقوب
1: كذلك. نعم وشاهده من الدرة عند يعقوب.
2: واشدد يميز معا حلا.
1: أحسنتم. في قوله ولا تحسبن أو ولا يحسبن ولا يحسبن. نعم. الثلاث قراءات.
2: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله.
1: أيضا. نعم. شاهدها من الحرز.
2: نعم.
1: قال الناظم
2: ويحسب كسر السين مستقبلا سما،
1: هذا في يحسب.
2: نعم.
1: لكن في هذين الموضعين لحمزة قال وحرفة.
2: نعم مخاطبة.
1: وخاطبة حرفة
2: حرفا يحسبن فخذ.
1: حرفة يحسبن فخذ.
2: نعم.
1: وخاطبة حرف يحسبن فخذ. أحسنتم. بعد ذلك
2: قال
1: فآمنوا بالله ورسوله أن تؤمنوا وتتقوا.
2: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. آتاهم فيها ثلاثة البدل لورش.
1: نعم.
2: وفيها عند الكسائي
1: وحمزة
2: الإمالة وخلف والتقليل لورش آتيهم.
1: نعم.
2: والتقليل لورش آتيهم.
1: نعم أحسنتم. آتيهم.
2: نعم.
1: لورش وآتيهم.
2: وآتيهم
1: لحمزة
2: والكسائي وخلف.
1: ما آتاهم الله هو خيرا لهم. خيرا
2: خيرا فيها ترقيق الراء لورش. خيرا
1: خيرا لهم.
2: بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض.
1: ميراث أيضا فيها
2: ترقيق الراء لورش
1: لأنها جاءت بعد إيش؟
2: يا.
1: بعد الياء. ميراث السماوات والأرض. والأرض أيضا فيها النقل. فيها الساكت. نعم. لحمزة كما لا يخفى.
2: والله بما تعملون خبير. بما تعملون كما ذكرنا الالتفات لما كان الخطاب موجها إلى قيل لأهل الإيمان وقيل غير ذلك كما تقدم. نعم. لكن كلها بياء الغيبة إلا في ختام الآية فصار فيها التفات. والله بما تعملون خبير. قرأ بذلك الجمهور نافع بن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف. وقرأ بن كثير وأبو عمر ويعقوب والله بما يعملون خبير باستمرار ياء الغيبة في الآية.
1: جميل. ثم يقول الله جل ذكره لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. أيضا هذه فيها قراءات.
2: نعم في قول الله تعالى فقير
1: قبلها لقد سمع.
2: نعم فيها
1: الدال مع السين
2: فيها الإدغام الصغير
1: لأبي عمرو.
2: لقد سمع.
1: نعم.
2: لأبي عمرو وهشام وحمزة والكسائي وخلف. لقد سمع الله وقول الذين قالوا.
1: جميل. قالوا
2: وهذا
1: إن الله.
2: لاتفاق المخرج واختلاف الصفة.
1: أحسنتم.
2: لقد سمع الله وقول الذين قالوا فيها الإدغام الصغير. لقد سمع الله قول الذين قالوا لأبي عمرو وهشام وحمزة والكسائي وخلف للتقارب.
1: تقارب الصفات.
2: نعم.
1: نعم أحسنتم.
2: وأنتم.
1: في قوله قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء هنا في
2: مد منفصل.
1: مد منفصل. فقير.
2: فقير فيها ترقيق الراء لورش. فقير ونحن أغنياء. وكذلك هنا ترك الغنة فقير ونحن أغنياء لخلف.
1: أحسنت. وهنا في وقف لازم عند قوله
2: أغنياء
1: أغنياء لئلا يتوهم أن بقية كلام من كلامهم، وإنما هو الرد عليهم بالتهديد والوعيد الذي ينتظرهم في قوله تعالى سنكتب ما قالوا. طيب سنكتب ما قالوا فيها قراءة.
2: نعم، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، هكذا قرأ جميع القراء سوى حمزة.
1: سوى حمزة.
2: أما حمزة فقرأ
1: نعم
2: سيكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ويقول ذوقوا عذاب الحريق.
1: جميل. سيكتب إذن بناها لما لم يسمى فاعله، فجاءت ما الموصولة أو المصدرية إن شئت، يعني إن شئنا قلنا سيكتب قولهم وقتلهم الأنبياء أو سيكتب الذي قالوا وقتلهم الأنبياء، فتكون وقتلهم معطوفة على ما المصدرية التي هي أو ما الموصولة التي هي في محل رفع نائب فاعل، وقتلهم الأنبياء بغير حق، ويقول سيكتب ما قال ويقول ذوقوا عذاب الحريق، أيضا هنا بياء الغيبة، والقائل الذي يقول لهم هو من يعذبهم أو الآمر بتعذيبهم، يعني قد يكون هو الله تبارك وتعالى الذي يقول ذوقوا عذاب الحريق، أو يقول المتولي عذابهم من الملائكة يقول لهم ذوقوا عذاب الحريق. ولعل الأمر يكون من الله سبحانه وتعالى ومن ملائكته ومن كذلك عباده الصالحين الذين يدخلون الجنة، وهذا من زيادة العذاب عليهم. إذن سيكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول أو عفوا ويقول ذوقوا عذاب الحريق، هذه قراءة حمزة انفرد بها.
2: نعم. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. هنا تغليظ اللام لورش لأن جاءت قبلها حرف الضاء، فقال
1: وهي مفتوحة.
2: نعم وهي مفتوحة. قال وأن الله ليس بظلام للعبيد،
1: وغلظ ورش فتح لام لصادها أو الضاء أو للطاء. إذن قوله بظلام، اللام هنا مغلظة وهي في أصلها أنها مرققة بخلاف الراء فإنها مفخمة وترقق في أحايين، أما اللام فإن الأصل فيها الترقيق وتغلظ في عند ورش في مثل هذا وفي لفظ الجلالة إذا سبقها فتح أو ضم. نعود إلى قول الله جل ذكره لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، ونتحدث عن ما فيها من العبر والفوائد. نعم يا شيخ عبد الله.
2: نعم، هنا لما أمر الله تعالى المكلفين في الآيات التي سبقت ببذل النفس وبذل المال في سبيل الله، شرع بعد ذلك في حكاية شبهات القوم في الطعن في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أن الله تعالى لما أمر بإنفاق الأموال في سبيله قالوا إنه لو طلب الإنفاق في تحصيل مطلوبه لكان فقيرا عاجزا، فرد الله تعالى عليهم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء.
1: إذن هنا يذكر الله تبارك وتعالى قبيح قول الكفار وخاصة اليهود منهم. أيضا الله سبحانه وتعالى لما أنزل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، قال قوم من اليهود منهم حيي بن أخطب وغيرهم كما يذكرونه أهل التفسير وأهل السير، فقالوا هذه المقولة الخبيثة، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء يقترض منا، وإنما قالوا ذلك تمويها على ضعفائهم، لأن لا أنهم يعتقدون هذا لأنهم أهل كتاب، ولكنهم كفروا بهذا القول فأرادوا تشكيك الضعفاء منهم، وكذلك بث الشك في يعني وقذف الريبة في قلوب المؤمنين أو ضعفاء الإيمان منهم، وأرادوا كذلك تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم والصد عنه، فقالوا إنه فقير على قول محمد لأنه يطلب منا القرض، فالله سبحانه وتعالى قال سنكتب ما قالوا أو سيكتب ما قالوا على القراءتين.
2: وهذه الآية كما جاء في سبب نزولها في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه لفنحاص وكان من علماء اليهود وأحبارهم: اتق الله وأسلم، فوالله إنك لتعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله، جاءكم بالحق من عنده، تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة والإنجيل. قال فنحاص: يا أبا بكر، والله ما بنا إلى الله عز وجل من فقر، وإنه إلينا لا يفتقر، تعالى الله، وما تتضرع إليه كما يتضرع إلينا، وإنا عنه لأغنياء، ولو كان عنا غنيا لما استقرضنا أموالنا كما يزعم صاحبكم ينهاكم عن الربا ويعطيناه، ولو كان عنا غنيا ما أعطانا الربا. فغضب أبو بكر فضرب وجه فنحاص، فأخبر فنحاص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: ما حملك على ما صنعت؟ فأخبره، فجحد ذلك فنحاص وقال: ما قلت ذلك. فأنزل الله عز وجل: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء. وهنا قال الله تعالى وقتلهم الأنبياء، أدرج هذا مع قولهم، مع أنه لم تأتي مناسبته، ذلك أن من عرف منه قتل الأنبياء لم يستبعد منه الاجتراء، فهم أصلاء في هذا الفسق وهذا الكفر.
1: وإلى ذلك إشارة بقول الله عز وجل: ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرة، يعني من هذا القول المؤذي لأسماعكم. وما أعظم هذه الكلمة التي قالها أولئك الجبناء اليهود، فيقول الله عز وجل: سنكتب ما قالوا، أي سنجازيهم، سيثبت ذلك في صحائفهم، نأمر الحفظة بإثباته حتى يقرأه هؤلاء القوم الذين قالوه يوم القيامة في كتبهم التي يؤتونها، حتى تقوم عليهم حجة حينئذ. وكما تفضلتم قال: وقتلهم الأنبياء بغير حق، أي ونكتب كذلك قتلهم لأنبياء الله عز وجل بغير حق. وفي قوله بغير حق يثبت بشرية الأنبياء وأنهم يصدر منهم ما يصدر من البشر، غير أنهم وإن كان كذلك لكن هذه الكبائر والعظائم لا تحدث منهم، وخاصة بعد بعثتهم. قد حدث من موسى عليه السلام أنه قتل تلك النفس، وإنما صنع ذلك بغير قصد كما قال الله عز وجل: فوكزه موسى فقضى عليه، ثم قال عنه أنه قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين، واستغفر ربه مباشرة لأنه لم يكن يقصد قتله. أما هؤلاء فإنهم يقتلون الأنبياء ويقتلونهم بغير حق، لكن لفظة بغير حق هي لإثبات البشرية، لا أنهم يأتون مثل هذه الأمور العظام، فإنهم معصومون منها بإذن الله تبارك وتعالى، خاصة بعد بعثتهم. فأولئك قتلوا الأنبياء ورضوا بالقتل، وإن لم يكن هؤلاء الجيل المتأخرة لم تقتل، لكنها رضيت وأشرب ذلك في قلوبهم، فهم لا ينكرون ذلك بل يؤيدونه ويرضونه، ولهذا انسحب عليهم أنهم قتله وإن لم يصنع ذلك إلا الأجيال المتقدمة. نعم.
2: ثم قال الله تعالى: ونقول ذوقوا عذاب الحريق. وهنا الخطاب موجه لهم، وهذا يوم القيامة إهانة لهم وإذلالا لأصحاب تلك المقالة الشنيعة في حقه سبحانه وتعالى.
1: أو كذلك يقال لهم عند الموت.
2: نعم.
1: قد يقال لهم عند الموت أو عند الحساب أو عند دخول النار أو بعد دخولهم النار، كل ذلك يقال لهم يكرر عليهم ليزداد عذابهم. ثم يذكر الله بعد ذلك سبب.
2: نعم. وعدل الله تعالى أوجب كون هذا العذاب في مقداره المشاهد من الشدة، حتى لا يظن أنه في شدته فراط عليهم في التعذيب، فقال: ذلك بما قدمت أيديكم.
1: واليهود لهم أقاويل أيضا أخرى، مثل قولهم يد الله مغلولة، ومثل قولهم عزير بن الله، ومثل قولهم الله ثالث ثلاثة، إلى آخره من أقاويلهم المجرمة الخبيثة التي تجرأوا بها على الذات القدسية ذات ربنا جل جلاله.
2: وعلى ما ذكرتم فضيلة الشيخ من قتل الأسلاف ورضا المتأخرين بهذه الأفعال، هذا فيه أن الرضا بعصيان العاصين وتصويب أعمال هؤلاء العاصين يعد مشاركة لهم.
1: نعم. ويكون في حكمهم.
2: نعم.
1: ويكون في حكمهم، نسأل الله العافية والسلام. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: ذلك بما قدمت أيديكم.
2: وفي قول الله تعالى بغير حق، هذا كما ذكرتم وكذلك هو قيد كاشف، فقتلهم للأنبياء لا يمكن أن يكون بحق، وإنما جيء به مبالغة في التشنيع، فإنهم يقتلونهم وبغير حق.
1: أحسنتم. ومما يبين ذلك قول الله عز وجل في سورة الأحزاب: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وعد لهم عذابا مهينا، فلم يقيد. أما في الآية التي بعدها:
2: والذين
1: يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، فلم يكن النبي عليه الصلاة والسلام ولا إخوانه عليهم الصلاة والسلام إلا من عصمهم الله عز وجل عن ما يحدث من بقية البشر في جرأتهم على حقوق الآخرين والناس.
2: ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد.
1: هذا بيان السبب في ذلك العذاب الذي يصيرون إليه. يقول: ذلك العذاب بما سلف من ذنوبكم. وخص الأيدي، قال خص الأيدي بالذكر ليدل على أنهم تولوا الفعل بأنفسهم وبشروه بأيديهم وصنعوه باختيارهم، فلذلك قال: بما قدمت أيديكم. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام
2: للعبيد. وهو على سبيل التغليب كذلك،
1: أنه
2: أن الأيدي تزاول أكثر الأعمال، فكل عمل واقع بها، فهو على سبيل التغليب.
1: وإنما يكون البطش بالأيدي، الأخذ والعطاء ونحو ذلك ما يلحق به. ثم يبين الله عز وجل يقول: وأن الله ليس بظلام للعبيد، يبين شيئا من صفاتهم لما قال أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس وإنما يجازيهم بحسب أعمالهم.
2: فقال: الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. هؤلاء اليهود الذين ادعوا كذبا وافتراء على الله تعالى بأنه أوصاهم بوصية مؤكدة في كتبهم على ألسنة رسله تقضي بألا ينقادوا مؤمنين ومذعنين لكل من يقول إنه مرسل من عند الله تعالى حتى يثبت صدق رسالته بأمر واحد، وهو أن يجيء بشيء مما يتقرب به إلى الله تعالى من الصدقات، فإن أكلته النار كان ذلك دلالة على قبول الله تعالى منه ذلك وصحة رسالته من ربه. وهذا معنى الآية. فجمعوا بين الكذب على الله بنسبة الوصية إليه وحصر آية صدق الرسل بما قالوه، مع أنها معجزة لا تطرد لسائر الأنبياء كما زعمه اليهود.
1: وجاء في بعض الكتب أنها نزلت في كعب الأشرف ومالك بن الصيف ووهب بن يهوذا وفنحاص بن عزورة وجماعة من اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له: أتزعم أن الله أرسلك إلينا وأنه أنزل إلينا كتابا عهد إلينا فيه ألا نؤمن لرسول يزعم أنه من عند الله حتى يأتينا بقربان تأكله النار، فإن جئتنا به صدقناك. فأنزل الله عز وجل هذه الآية. وقيل كان أمر القرابين ثابتا إلى أن نسخت على لسان عيسى بن مريم عليه السلام، وكان النبي منهم يعني من بني إسرائيل يذبح ويدعو فتنزل نار بيضاء لها دوي وحفيف لا دخان لها فتأكل قربان، فكان هذا القول دعوة من اليهود إذ كان ثم استثناء فأخفوه أو نسخ، فكانوا في تمسكهم بذلك متعنتين. ولا شك أن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم دليل قاطع عن في إبطال دعواهم، كذلك معجزات عيسى عليه السلام، من وجب صدقه وجب تصديقه. ثم قال الله تعالى إقامة للحجة عليهم:
2: قل، يعني يا محمد،
1: قد جاءكم
2: رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فيما قتلتموه إن كنتم صادقين. يعني ردا على من زعموه من افتراء: قد أتى أسلافكم يا معشر اليهود رسل من الله تعالى من قبل البعثة كانوا مزودين بالحجج ومدعمين بالمعجزات،
1: نعم،
2: تثبت صدق رسالتهم بما طلبتموه من قرابين تأكلها النار، فما دام أنه سبق أن جاءتكم الرسل بالذي زعمتم أنه حجة لتصديقهم، فلما قام أباكم إذن بقتلهم إن كنتم محقين في دعواكم الإيمان برسول يأتي بقربان تأكله النار؟ فتبين بهذا كذبهم، فأتى بشيء ينقض حجتهم، فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين؟
1: أحسنتم. والقربان هو ما يتقرب به إلى الله عز وجل من نسك وصدقه عمل صالح، وهو على وزن فعلان من القربة. بهذا أيها الإخوة نكون قد بلغنا ختم هذه الحلقة. نتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن المطلق، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم. ثم الشكر موصول إلى مستمعينا الكرام، بارك الله فيهم وشكر لهم حسن استماعهم وجميل إنصاتهم. هذه تحية من مسجل هذا اللقاء عثمان بن عبد الكريم الجويبر، شكر الله له. نستودعكم الله ونرجو أن نلقاكم في حلقات لاحقة وأنتم في خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: وفي ختام هذه الحلقة تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم الدكتور عثمان بن عبد الله الدبيخي،
3: تنفيذ خالد بن إبراهيم الجربوع،
0: ويتجدد بكم اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ صالح الأنصاري من سورة هود.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ صالح الأنصاري من سورة هود.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير.
2: الوجيز في التفسير.
3: الوجيز في التفسير.
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب.
4: نور على الدرب.
1: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم غدا عند 9:00 مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا.
3: تنفس الصباح بيوم جديد.
5: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: اللهم بك أصبحنا. رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن ناشئ في رحاب الحرمين.
2: ناشئ في رحاب الحرمين. تلاوة طالب وتعليق أستاذ. من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
1: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم الخميس عند 10:00 صباحا.
6: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها. هدايات الحديث الشريف. إعداد وتقديم
2: عبد الرحمن بن صالح العجاجي،
1: تنفيذ
2: أحمد بن محمد الرشيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم هدايات الحديث الشريف. نبدأ هذه الحلقة بذكر نص الحديث. الحديث عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. ننتقل بكم أحبتنا المستمعين الكرام إلى التعريف براوي هذا الحديث، وهو الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، أبو عبد الرحمن العدوي، صحابي ابن صحابي، أسلم صغيرا مع أبيه رضي الله عنهما، من المكثرين من رواية الحديث، من عباد الصحابة وعلمائهم. توفي سنة 73 للهجرة بمكة المكرمة. والآن أحبتنا المستمعين الكرام، ننتقل بكم إلى معاني كلمات هذا الحديث وأبرز مفرداته. بني أسس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، الإقرار بها اعتقادا ونطقا وعملا، هاتان شهادتان وهما ركن واحد لكونهما متلازمتين لا تنفك إحداهما عن الأخرى. ومعنى الشهادتين أن ينطق العبد بهما معترفا ومقرا بوحدانية الله واستحقاقه للعبادة وحده دون ما سواه، وبرسالة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلى جميع الجن والإنس، مصدقا بقلبه بهما معتقدا لمعناهما. هذه هي الشهادة التي تنفع صاحبها في الدنيا وفي الآخرة، فيفوز بالجنة وينجو من النار. ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله الإقرار بالقلب والنطق باللسان والعمل بالجوارح بأنه لا معبود بحق إلا الله. وتتضمن هذه الشهادة ركنين أساسيين عظيمين: النفي لا إله، نفي استحقاق العبادة عن أي شيء سوى الله تعالى. الإثبات إلا الله، إثبات استحقاق العبادة لله وحده لا شريك له. معنى شهادة أن محمدا رسول الله الإقرار بالقلب والنطق باللسان والعمل بالجوارح أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله المرسل إلى الجن والإنس كافة وخاتم الأنبياء. وتتضمن هذه الشهادة أربعة أركان أساسية عظيمة، وهي: طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وتصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، واجتناب ما نهى وزجر صلى الله عليه وسلم، وألا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم. إقام الصلاة: معنى إقام الصلاة أي أداء الصلوات الخمس المفروضات في اليوم والليلة، وهي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء بأركانها وشروطها وواجباتها. الصلاة لغة الدعاء، شرعا عبادة من أقوال وأفعال مخصوصة كالقيام والركوع والسجود وقراءة القرآن، مفتتحة بتكبيرة الإحرام ومختتمة بالتسليم. إيتاء الزكاة، أي إخراج الزكاة المفروضة وإعطاؤها لمستحقيها. والزكاة لغة النماء والزيادة، وشرعا حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. وإيتاء الزكاة عبادة مالية واجبة في كل مال بلغ المقدار والحد الشرعي وحال عليه الحول، وهو العام القمري أو الهجري، فيخرج منه ربع العشر. وهذه الزكاة التي تعطى لمستحقيها يدخل فيها زكاة النقدين، وهما الذهب والفضة وما يقوم مقامهما كالعملات النقدية ونحوها. ويدخل في هذه الزكاة زكاة الأنعام والماشية، وزكاة الزروع والثمار، وزكاة عروض التجارة، وزكاة الركاز، وهو الكنز المدفون الذي يستخرج من الأرض. ويدخل فيها أيضا المعادن بحسب أنصابها ووقت تزكيتها. حج البيت، معنى حج البيت. الحج لغة القصد، وشرعا قصد بيت الله الحرام بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة لأداء أفعال ومناسك مخصوصة، مثل الوقوف بعرفة والطواف والسعي في وقت مخصوص، وهي أشهر الحج، بنية التعبد لله تعالى. ومعنى صوم رمضان، الصوم لغة الإمساك، وشرعا الإمساك بنية التعبد لله تعالى عن جميع المفطرات من الأكل والشرب والجماع ونحوها وسائر المفطرات من طلوع الفجر حتى غروب الشمس. إليكم مستمعينا الكرام بعضا مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هذا الحديث الشريف. يا طالب النجاة، تفقد أركان بنائك، فإن البيت إذا انهدم ركنه أوشك أن يخر على أهله، فكيف بمن تهاون في الصلاة ومنع الزكاة وتهاون في الصوم وأعرض عن الحج وهو مستطيع؟ أي إسلام بقي له؟ فانظر في أركانك، هل هي قائمة أم قد وهت؟ هذه الأركان الخمس هي أركان الإسلام ودعائمه التي لا يقوم إلا بها. التوحيد أساس الدين وعماده، فبلا إله إلا الله تدخل في الإسلام، وعليها تحيا وعليها تموت، وبها تلقى ربك، فاجعلها حياة قلبك ولسانك وجوارحك، فإنها مفتاح الجنة، ولا يفتح الباب إلا بمفتاحه. الشهادتان أصل كل عبادة وأساس الدين، وبها يدخل المرء في الإسلام. الصلاة صلتك بربك، فمن قطعها فقد قطع حبل الوصل بينه وبين مولاه، وهي أول ما تحاسب عليه، فإن صلحت فقد أفلحت ونجحت، وإن فسدت فقد خبت وخسرت. فحافظ عليها كما تحافظ على روحك، فإنها روحك إلى الله. الزكاة طهرة للمال وللقلب من البخل، وطهرة للمجتمع من الفقر والحقد، فأنفق ينفق الله عليك، ولا تخش من ذي العرش إقلالا، فما نقص مال من صدقة، بل زاد وبارك الله فيه. من أخل بواحد من هذه الأركان فقد هدم ركنا من دينه. الصوم جنة وحصن حصين، جنة لك من النار، وجنة لك من الشهوات، وجنة لك من غضب الجبار. فإذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن كل ما يسخط الله، فالصوم سر بينك وبين ربك، فأخلصه له. هذه الأركان الخمسة أصول لبقية شرائع الإسلام وفروعها. الحج مؤتمر التوحيد ومدرسة الزهد، تترك فيه الأهل والمال والوطن، وتلبي لله وحده بقلب منكسر. فحج بقلبك قبل أن تحج ببدنك، فإن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. بناء الإسلام هو الأركان الخمسة، فمن أقامها مع الإخلاص لله تعالى والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. فاسأل نفسك كل يوم ماذا قدمت لأركان دينك، فيا عبد الله لا يغرنك طول الأمل، فإن الموت يأتي بغتة، فابن دينك على هذه الأركان الخمسة تشيده على تقوى من الله ورضوان، فإن البناء إذا كان لله بقي وثبت، وإن كان لغيره انهار وذهب. إلى هنا نصل معكم أحبتنا المستمعين الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم هدايات الحديث الشريف، إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
1: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها. هدايات الحديث الشريف، إعداد وتقديم
2: عبد الرحمن بن صالح العجاجي،
1: تنفيذ
2: أحمد بن محمد رشيد.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورة القصص.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن

وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورة القصص.
1: من منبر الحرمين.
2: ترفقوا بآبائكم وأمهاتكم وكبرائكم وشيوخكم والطاعنين في السن منكم، قدموهم وأكرموهم وعظموهم وارفعوهم. ترفقوا بالعجزة والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة وأعينوهم وقربوهم وأدنوهم. ترفقوا بالفقراء والضعفاء والمساكين واحنوا عليهم وأغنوهم. ترفقوا بالنساء والأطفال وارحموهم وأدوا حقوقهم. ترفقوا بالأجراء والعمال والخدم الذين جعلهم الله تحت ولايتكم وكفالتكم. لا تكلفوهم ما لا يطيقون، ولا تمنعوهم ما يستحقون، ولا تسمعوهم ما يكرهون. ترفقوا بالدواب والعجماوات، فقد أمر الشارع صاحب الإبل إذا سافر بها في الخصب والعشب والرعي أن يرفق بها حتى تأخذ من الرعي ما يمسك قواها ويرد شهوتها، ونهاه عن تعجينها ومنعها من الرعي مع وجوده حتى لا يجتمع عليها ضعف القوى مع ألم كسر شهوتها. وأمره إذا سافر بها في القحط والجدب والمحل أن يعجل السير ليصل مقصده وفيها بقية من قوتها قبل أن تضعف ويذهب نقيها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في السنة أي الجدب فبادروا بها نقيها. رواه مسلم. ترفقوا في الأمر كله، فإن الرفق ملاذ من المخافات والآفات.
1: من منبر الحرمين.
3: من وحي النبوة.
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. من الأمور التي تفسد القلب الخواطر السيئة التي قد تصل إلى التفكير في ذات الله، والتمادي في هذه الخواطر قد يؤدي بالإنسان إلى الضلال. وفي هذا الحديث أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عما يجدونه في أنفسهم من أفكار تتنافى مع حقيقة الإيمان، ويخشون الجهر بها والحديث عنها حتى لا تكون لهم أو لغيرهم فتنة. وقد أجابهم النبي عليه الصلاة والسلام عن سؤالهم برفق ولين يتناسب مع حال السائل، وأن مثل هذا قد يحصل للبعض ولا تحرج فيه. ثم بين لهم أن إنكارهم لتلك الأفكار السيئة التي يتسبب فيها الشيطان ودفعهم لها دليل على صدق الإيمان، وأن ما فعلوه من عدم التفكر في ذات الله وترك اللهث وراء الشيطان هو الإيمان الحقيقي، وذلك أن الشيطان يلقي الشبهات في قلوب الناس بأن الله هو الخالق، فمن الذي خلقه؟ والمؤمن الحق يلقي هذه الشبهات خلف ظهره ويطرحها ويستعيذ بالله من الشيطان.
1: من وحي النبوة.
0: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ سامي بن عوض السلمي من سورتي الزمر وغافر.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ سامي بن عوض السلمي من سورتي الزمر وغافر.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
2: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
3: مساك الله بالخير يا شيخ.
4: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 24 دقائق عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام.
5: شرح عمدة الأحكام
6: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
5: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
6: عليه الصلاة والسلام.
1: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم غدا عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن حلقة النور.
6: حلقة النور مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
1: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم غدا عند 3 مساء.
7: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية هدى للناس. جسر القلوب.
8: تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
9: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
8: يوم لا ظل إلا ظله.
6: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم جسر القلوب.
8: جسر القلوب
9: برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة،
8: يوضح حقوق العلاقات وآدابها ويبين مقاصدها وثمارها.
9: جسر القلوب.
8: جسر القلوب.
9: جسر القلوب إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.
10: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم جسر القلوب. أيها الكرام والكريمات، إن من حكمة الله تعالى ورحمته أن جعل لكل أمة من الناس سلطانا يسير أمورهم ويراعي مصالحهم ويقودهم نحو ما ينفعهم، وأمر بالاجتماع عليه وعقد بيعته بالمعروف، ونهى عن التفرق أو شق العصا عن أمره ونهيه، عصمة للأمة عن الفرقة الشيطانية المذمومة، وحفاظا لها عن التحزب المقيت الذي يوري نار النكبات والحروب والدماء. ولذا جاءت النصوص الصحاح بتوطيد هذه العلاقة المهمة بين الفرد وولي أمره، فهي صمام الأمان وبها يكتمل الإيمان. ففي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، رواه البخاري ومسلم. وإهمال هذه العلاقة الشرعية بولي الأمر هو في الحقيقة خروج عن طريق الجماعة الآمن. ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية، رواه البخاري ومسلم. والخارجون عن بيعة الإمام لا حجة لهم لا في الدنيا ولا في الآخرة، فقد جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، رواه مسلم. ولا يجوز أيها الإخوة والأخوات، لا يجوز بحال أن يستهان ببيعة الإمام المسلم الذي أقام التوحيد وعظم الشعائر وأقام الحدود وأظهر العبادات وأركان الإسلام وأمن الناس في بيوتهم وأعمالهم وأرزاقهم وعبد لهم الطرق وعلمهم أمور دينهم ودنياهم وبذل الوسع في صحتهم وعافيتهم وجميع ضروراتهم وحاجياتهم وكمالياتهم. ويجب أن لا يلتفت إلى تلك الشبه المغرضة التي يتعلق بها الخارجون عن الجماعة، فهي لا تعد أن تكون شبها واهية، بل هي أوهى من بيت العنكبوت لبعدها كل البعد عن أدلة الشرع وأصول الإيمان. فأين هؤلاء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها؟ قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم، رواه البخاري. ولحرص النبي صلى الله عليه وسلم على تحقيق مقاصد العلاقة بين الفرد وولي أمره ربط طاعة الله وطاعته بطاعة الأمير. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني، رواه مسلم. ومن مقتضيات هذه العلاقة بين الحاكم والمحكوم النصح للحاكم بالمعروف، وهو متعلق بكبار أهل العلم الربانيين وأهل الحل والعقد، ويكون ذلك بالمنهج النبوي الكريم الذي جاء في حديث عياض بن غنم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان بأمر فلا يبدي له علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه، رواه أحمد وصححه الألباني. وتبنى هذه العلاقة على تكريم ولي الأمر، لأن ذلك سبيل لتكريم الله للعبد. فعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلطان ظل الله في الأرض، فمن أكرمه أكرمه الله، ومن أهانه أهانه الله، رواه ابن أبي عاصم في السنة وحسنه الألباني. ولهذا أجمع المسلمون جميعا على وجوب طاعة ولي أمر المسلمين بالمعروف وتحريم الخروج عليه، لما في الخروج عليه بكل أشكال الخروج من مفاسد عظيمة ومصائب جسيمة تهلك دونها الأرواح وتنقص بسببها الأرزاق وتنتهك من أجلها الحرمات. قال الإمام النووي رحمه الله: وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين. وقال ابن تيمية رحمه الله: طاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد، وطاعة ولاة الأمور واجبة لأمر الله بطاعتهم، فمن أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الأمر لله فأجره على الله، ومن كان لا يطيعهم إلا لما يأخذه من الولاية والمال فإن أعطوه أطاعهم وإن منعوه عصاهم، فما له في الآخرة من خلاق، انتهى كلامه رحمه الله. ولنتأمل جيدا أيها الأحبة ماذا يجري حينما تنفصم هذه العلاقة بين الفرد وإمامه، فتراه يؤلب عليه أو يتتبع زلاته أو يسعى في نشر الأكاذيب والشائعات التي تشحن قلوب الناس عليه بالزور والبهتان. كل ذلك وغيره لا يرجى منه نفع أو فائدة، بل عور للعدو وتحقيق لمآرب الطامعين والشامتين الذين لا يسرهم أمن البلاد ولا استقرارها ولا رخاؤها، بل يتمنون خرابها وبوارها لا قدر الله. وهنا يميز الله الخبيث من الطيب، فالطيب هو من يترجم صفاء عقيدته بمساندة ولي أمره في المعروف ونشر الخير وتنمية البلاد، وتراه يلهج بالدعاء الصادق له بالحفظ والرعاية والتوفيق والسداد. فقد قال صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، رواه مسلم. ولهذا قال الفضيل بن عياض: لو أن لي دعوة مستجابة ما صيرتها إلا في الإمام. وبهذا المعنى تجتمع قلوب المؤمنين على إمامها ليمنحها الله القوة والمكانة والهيبة، وليطمئن الناس على دينهم، وليأمنوا على أرواحهم وأعراضهم وأموالهم، وليبوء العدو بالخذلان. فاللهم وفق ولاة أمورنا إلى كل خير، وخذ بنواصيهم إلى كل معروف، واجزهم عنا وعن الإسلام خير الجزاء. وإلى حلقة جديدة بإذن الله تعالى، إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
9: جسر القلوب.
8: جسر القلوب
9: برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة،
8: يوضح حقوق العلاقات وآدابها، ويبين مقاصدها وثمارها.
9: جسر القلوب.
8: جسر القلوب.
9: جسر القلوب. إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورة الطارق وحتى سورة الهمزة.

ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورة الطارق وحتى سورة الهمزة.
1: أشهد أن محمد رسول.
2: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم. ثباته صلى الله عليه وسلم. لقد لقي النبي صلى الله عليه وسلم بمكة من قريش كل أذى، ووجد منهم كل معاناة، وربط على بطنه من شدة الجوع، وسال دمه في الله، وهو يواجه كيد الكافرين بثبات كالجبال، وعزم لا يتوقف عند حد. لاق من المحن والشدائد أشقها، أخرج من بلده التي هي أحب البلاد إليه، وحوصر في الشعب 3 سنين، واختفى في غار، ومات له 6 من الولد، وتبعه قومه في مهاجره فقاتلوه، ومكر به أهل النفاق، وكان أكبر من أن يذل في الشدائد حتى وهو مطلوب من أعدائه، وصبر وصابر على البأساء والضراء، ولم يضعف عند قوي أو يتردد عند عظيم. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي 30 من بين ليلة ويوم، وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال. أخرجه الترمذي وصححه الألباني.
1: أشهد أن محمد رسول.
2: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: هدايات من آي القرآن الكريم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

مستمعين الكرام، هذا بعض ما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هذه الآية: لا يكون متقيا ولا مهتديا من لم يكن منقادا لكلام الله تعالى مصدقا موقنا. فاللهم اجعلنا من أهل الإيمان والاتباع. أحق ما تعتز به أيها المسلم هدى الله تعالى، فإن الأزمان تتقلب والأيام، وهو ثابت.

0: المصدقون الخبر الصادق عن اليوم الآخر في القرآن أيقنوا به يقينا كاملا تاما ليقينهم بالقرآن حق اليقين. أرأيت إلى هؤلاء المتقين؟ إن يقينهم باليوم الآخر ليتجدد بتجدد الأيام، فيزداد رسوخا في قلوبهم وتشرق آثاره في أعمالهم. ليست التقوى ادعاء يدعى، ولكنها إيمان وعمل صالح في السر والعلن، وإحسان في عبادة الله، وإحسان إلى عباد الله.
1: هدايات من آي القرآن الكريم.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ سهل زين ياسين من سورة الصافات.

جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب.

0: وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ سهل زين ياسين من سورة الصافات.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ بدر بن محمد التركي من سورتي البقرة وآل عمران.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ بدر بن محمد التركي من سورتي البقرة وآل عمران.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد، فله أجران.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة الجاثية.
5: أعوذ بالله من الشيطان.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة الجاثية.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، مما أخرجه البخاري في كتاب الصلاة ومواقيتها، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فنزل أعلى المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم 14 ليلة، ثم أرسل إلى بني النجار فجاءوا متقلد السيوف، كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر ردفه وملأ بني النجار حوله، حتى ألقى رحله بفناء أبي أيوب، وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة، ويصلي في مرابض الغنم، وأنه أمر ببناء المسجد فأرسل إلى ملأ من بني النجار، فقال: يا بني النجار، ثامنوني بحائطكم هذا. قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. فقال أنس: فكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين، وفيه خرب وفيه نخل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخرب فسويت، وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد، وجعلوا عضادتيه الحجارة، وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. عن عائشة رضي الله عنها أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب فأعتقوها فكانت معهم، قالت: فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيور، قالت: فوضعته أو وقع منها، فمرت به حديات وهو ملقا فحسبته لحما فخطفته، قالت: فالتمسوه فلم يجدوه، قالت: فاتهموني به، قالت: فطفقوا يفتشون حتى فتشوا قبلها، قالت: والله إني لقائمة معهم، إذ مرت الحديات فألقت، قالت: فوقع بينهم، قالت: فقلت: هذا الذي اتهمتموني به، زعمتم وأنا منه بريئة وهو ذا هو، قالت: فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت. قالت عائشة: فكان لها خباء في المسجد أو حفش، قالت: فكانت تأتيني فتحدث عندي، قالت: فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت: ويوم الوشاح من أعاجيب ربنا، ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. قالت عائشة: فقلت لها: ما شأنك لا تقعدين معي مقعدا إلا قلت هذا؟ قالت: فحدثتني بهذا الحديث. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت، فقال: أين ابن عمك؟ قالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان: انظر أين هو. فجاء فقال: يا رسول الله، هو في المسجد راقد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب. عن أبي قتادة السلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن، وسقفه الجريد، وعمده خشب النخل، فلم يزد فيه أبو بكر شيئا، وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد، وأعاد عموده خشبا. ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة، وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة، وجعل عموده من حجارة منقوشة، وسقفه بالساج. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فهد المطيري من سورة النمل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن السويد من سورة يونس.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم

خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ